0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعوذ

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الرجاء والثبات وحسن السعي في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، بين جبلين قاحلين في واد غير ذي زرع ولد واحد من أعظم دروس الإيمان والسعي والثقة بالله، امرأة وحيدة تواجه العطش وتحمل في قلبها يقينا لا يهتز، فتبدأ السعي بين الصفا والمروة. لم تكن تعلم أين يكون الفرج، ولكنها كانت تعلم أن الله لا يضيع من توكل عليه، فلم تجلس تنتظر بل تحركت وسعت وكررت الخطوات دون يأس أو تراجع.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن السعي بين الصفا والمروة ليس مجرد انتقال بين موضعين، بل هو درس عميق في العلاقة بين الرجاء والعمل. فالأمل لا يعني الانتظار الساكن، بل يعني أن تتحرك وأن تبذل ما تستطيع وأن تواصل السعي وأنت محسن الظن بالله. وهنا يتعلم الإنسان أن النتائج قد تتأخر وأن الطريق قد يطول، ولكن السعي بصدق لا يضيع عند الله. فالسعي ليس حركة عشوائية، بل هو انضباط واستمرار وإدارة للجهد والأمل. وكلما تكررت الخطوات تعلم الإنسان معنى الثبات، وأن القوة الحقيقية ليست في البدايات المندفعة، بل في القدرة على المواصلة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن الحياة كلها سعي ومواصلة، وليست لحظة نجاح واحدة. فكم من طريق توقف صاحبه قبل الوصول، وكم من إنسان ضيع الثمرة لأنه استعجل النتائج. أما السعي بين الصفا والمروة فيعلمنا أن الطريق قد يطول والنتائج قد تتأخر، ولكن الفرج قد يأتي من حيث لا نتوقع. فزمزم لم تخرج من الموضع الذي كانت تسعى إليه، بل خرجت من حيث لا تحتسب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق، إن الصفا والمروة ليسا ذكرى تاريخية فقط، بل هما منهج حياة قائم على ثلاث ركائز: رجاء لا ينقطع، وسعي لا يتوقف، وثقة بالله لا تهتز. فاحرص على أن تمضي في طريقك بوعي وثبات، وأن لا تفقد الأمل بتأخر النتائج. فمن صدق في سعيه وأحسن ظنه بالله لم يضيعه الله أبدا.

0: نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حين تتجدد الأرواح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد سبحانه، ما تناثر الصبح ضياء يوقظ الأرواح من سباتها ويدفع النفوس لسبيل نجاحها ونجاتها. ما أجمل الأرواح حين تتجدد في مواسم الطاعات، فتشرق القلوب بنفحات قربها، وتقبل هذه العشر المباركة منادية كل مريد ليخطو في سبيل ربه بخطى واثقة وعزيمة صادقة. هي أيام الشعائر العظيمة وليالي الفضل العظيم، تتجلى فيها معاني مدرسة الحج وجمال التجرد والتسليم، حيث يرفع العباد أكفهم خاشعين منيبين مستغفرين مخبتين ولرحمة ربهم راجين. أيام مباركة تتسع فيها ميادين القربات ليشمل الفضل أولئك الذين أحيوا قلوبهم بالطاعات وعمروا بالذكر الأوقات وسابقوا في الخيرات، فهذا الفضل غير محصور على من بلغ المشاعر. ويوم التروية مذكر ببداية المسيرة، وأن المقاصد الحسنة والنوايا الصادقة هي افتتاح الطريق، ثم تتوالى المحطات الإيمانية، عرفات والمشعر الحرام ومزدلفة، رحلة تزكية للنفس وتطهير، يتعلم فيها العبد كيف يقبل على الله بكليته ويترك ما يثقله. وتعظيم الشعائر حياة القلب المستشعر لعظمة ربه، المستحضر لمعاني عبوديته فيما ينوي ويقول ويفعل، وليست أعمالا ظاهرة مجردة. حين تتجدد الأرواح،
1: حين تتجدد الأرواح
0: بذكر يتردد في الآفاق وتلاوة وصيام وصدقات، فنعم سعي العاملين الذين يفرحون بإدراك لحظات هذا الموسم، فلا يمرون بها مرور العابرين الغافلين، إنما يرونها محطة تحول ويجدين فيها حياتهم مع الله بأرواح تحلق ترتقي مدارج الإيمان وتصعد سلم الإحسان، جاعلة لها نصيبا من كل شعيرة، مغتنمة كل لحظة، فرب لحظة صدق ترفع صاحبها درجات وتبدل حاله إلى خير حال.

0: عش بالهدى فسبيله وضاح، والكون في توحيده صداح، وانظر بطاعته فتوح هداية، فالله جل جلاله فتاح، يهدي النفوس إلى سبيل فلاحها، وعلى السبيل سعادة وفلاح، وأتاح للفضل العظيم مواسما في ظلها تتجدد الأرواح. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين المجدين ليكونوا من الفائزين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما هو الهدف الذي يكون وراء أداء هذه العبادات التي يؤديها الإنسان؟ فالمسلم يؤمر بأداء الصلاة، ويؤمر بالصيام، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج. والجواب عن ذلك أن يكون الإنسان بعد ذلك إنسانا ربانيا لله عز وجل، بحيث أنه يأتمر بأمر الله في كل ما أمره به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل. ومن هو هذا الإنسان الرباني؟ كما يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. فعندما يريد هذا الإنسان أن يكون ربانيا، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ يتوجب عليه أن يعيش لله عز وجل، وأن يعمل لله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل. هذا الرباني أيضا له صفات، ومن صفاته أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون صابرا، وأن يكون متعلما، وأن يكون عاملا. فيجمع في ذلك بين القلب الحي وبين العمل الصالح. كيف يصنع الحج هذا الإنسان الرباني؟ الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام يجمع بين الإيمان والأخلاق والصبر والتضحية، فيخرج الإنسان بعد ذلك إنسانا متوازنا نقيا قويا. وهذه الربانية التي أمرنا الله تعالى بها ليست موضوعا مؤقتا أو حالة ثم بعد ذلك تختفي وتزول، بل ليست هي في شعيرة الحج فقط، وإنما تكون في كل أحوال الإنسان، في بيته، في عمله، في كل مكان. فالتحدي الحقيقي ليس أن يكون الإنسان صالحا مؤمنا تقيا نقيا في مكة المكرمة ثم بعد ذلك يكون الحال مختلفا، بل التحدي الحقيقي أن يبقى الإنسان صالحا بعد ذلك. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ذلك اليوم الذي يلبس فيه الحجاج لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يدخلون في النسك ملبين مبتهلين خاشعين خاضعين لله عز وجل، يرددون تلبية واحدة، قلبهم قلب واحد، ومقصدهم مقصد واحد، والوجهة وجهة واحدة. لا شك بأن ذلك كله يؤدي بهذا الإنسان أن يستشعر هذه الصفة، صفة الربانية، بحيث يكون هذا الإنسان في كل أحواله مؤمنا نقيا تقيا خاضعا لله عز وجل. وعندما يصل الإنسان أو عندما يصل الحجاج بعد ذلك إلى منى، وهم يؤدون خمس صلوات في اليوم الثامن من ذي الحجة، إنما بذلك يخضعون ويؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به استعدادا وتهيئا ليوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بعبيده ملائكته الكرام، فقد أتوه شعثا غبرا يرددون بهتاف واحد ويلهجون بلسان واحد ويضجون جميعا بالدعاء والتلبية والاستغفار له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لأولئك الذين مكنهم الله عز وجل من الحج في هذا العام التيسير والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكلأهم برعايته وعنايته، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك، وأن يكون لهم معينا ونصيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأى وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: اليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
8: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات بإذن الله؟
6: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة نبدأ حلقتنا اليوم بها؟
1: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم؟ ما معنى أظلم؟ وعلى أي وزن؟ وما مصدر الاشتقاق؟
0: أظلم على وزن أفعل، وهو اسم تفضيل في بابه، أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته في هذا الباب بالذات، في منع المساجد ونحو ذلك من أمور الكفر بالله،
2: فهي من الظلم.
0: نعم، فأظلم مشتقة من الظلم، المصدر الظلم بالضاء، واسم الفاعل منه
1: ظالم،
0: واسم المفعول
2: مظلوم.
0: جميل، ظلم يظلم ظلما. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: انصر أخاك ظالما
2: أو مظلوما.
0: قالوا: كيف ننصره إذا كان ظالما؟ نعم، ننصره إذا كان مظلوما. فكيف كان الجواب؟ تمنعونه من الظلم. فنصر أخيك ظالما أن تمنعه من الظلم فتعينه على أن لا يظلم، وأما كونه مظلوما فتدافع عنه.
2: وما معنى الظلم يا أستاذنا؟
0: معنى الظلم الاعتداء على حق الغير والتصرف فيه بما لا يرضى به، ثم نقل بعد ذلك: فأطلق على وضع الشيء في غير موضعه، وأطلق على النقص أيضا.
1: يطلق على النقص أيضا؟
0: نعم، يكون الظلم بمعنى النقص، كما قال الله تعالى في شأن الرجل المضروب مثلا في سورة الكهف، قال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر هنا بقوله أظلم بدلا من غيرها؟
0: المقصود من ذلك تفضيع هذا الظلم، أو تفضيع هذا النوع من الظلم، فكأنه لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله، والمقصود من ذلك تفضيع هذه الحالة والإنكار الشديد على من يتصف بها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ممن، وما يراد بها؟
0: ممن أي من الذي، والمقصود به جنس المانعين، فليس المقصود منه فردا واحدا، لأن من للعموم، فمن الموصولة للعموم المطلق من الذين يمنعون مساجد الله. وإن كان اللفظ لفظ المفرد، فمن تطلق لفظا على المفرد والمثنى والمجموع أي الجمع بصيغة واحدة بلفظ واحد. ويدل على ذلك قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم، فعبر أولا بالمفرد منع مساجد الله مراعاة للفظ من، ثم عبر بلفظ الجمع: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، مراعاة لمعنى من لعمومها.
1: وما المقصود يا أستاذنا بقوله تبارك وتعالى منع، وما أصل الاشتقاق؟
0: منع فعل ماض، والمضارع
2: يمنع،
0: والمصدر
1: المنع،
0: واسم الفاعل
2: المانع،
0: واسم المفعول الممنوع. ويقال هو أمنع من كذا، أمنع من كذا أي أكثر منعا. فالمنع يطلق ويراد منه الحرمان، والمنع يطلق ويراد منه الحيلولة بين شيئين. تقول: منعت فلانا من كذا، أي كنت حائلا بينه وبينه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى مساجد الله؟ ولماذا أضيفت كلمة مساجد إلى لفظ الجلالة الله؟
0: أصل المساجد مواضع العبادة.
1: أصل المساجد مواضع العبادة؟
0: نعم، لذلك تضاف إلى الله. قال تعالى: وأن المساجد لله
1: فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: والإضافة هنا تقتضي التشريف أيضا، لأن المساجد أشرف ما تكون حينما تضاف إلى الله، إذ يعبد فيها هو لا غيره. أما الجمع هنا فقد اختلف العلماء فيه،
1: اختلف العلماء فيه؟
0: نعم.
2: كيف ذلك؟
0: منهم من قال المقصود بمساجد الله هنا المسجد الحرام، المقصود المسجد الحرام، فعظم بجمعه كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، والمرسل واحد وهو نوح عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم يكذبون رسولهم، لأن تكذيب رسول تكذيب لكل الرسل. ومنهم من قال: المساجد هنا على عمومها، وليس المقصود المسجد الحرام. ولكن إذا نظرنا في سياق الآية نجد أن الراجح أن المقصود بالمساجد هنا المسجد الحرام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: إذا كانت المساجد عامة هي لله سبحانه وتعالى مضيفة شرفا، فكيف نوفق بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا؟
0: جميل. المسجد المقصود منه هنا موضع الصلاة، أي يسجد عليها، وذلك من خواص هذه الأمة ومن خواص هذه الرسالة. فالأرض يجوز أن يصلي الناس عليها ولو لم تكن مسجدا مخصصا للعبادة وللصلاة. أما الأمم السابقة على هذه الأمة فكانوا لا يصلون إلا في المساجد، فإذا لم يجدوا أخروا الصلاة وقضوها في المساجد. أما هذه الأمة فقد أنعم الله عليها بأن جعل الأرض كلها صالحة للصلاة، حتى السبخة منها إذا لم توجد غيرها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك في كثرة المساجد وتعددها في البلاد الواحدة؟
0: المساجد على حسب الحاجة، تتعدد على حسب الحاجة، فإن لم تكن حاجة للتعدد فالجمع أو الجميع يجب أن يجتمعوا في مسجد واحد وفيما يمكن أن يتسع لهم. لكن إذا كثر الناس وتعددت البيوت وتعذر الوصول إلى المساجد الأخرى عن بعد
2: وازداد الزحام أيضا،
0: نعم، فيمكن أن تتخذ المساجد، وهذا ما اتسم به

0: أرادها للعبادة لا غير، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. واجب المسلمين إعمار المساجد وتزيينها بما يليق بها بذكر الله سبحانه وبعبادته إلى غير ذلك مما تستلزمه الأحوال من نظافتها وغير ذلك.
1: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما تنزه عنه هذه المساجد؟
0: تنزه عن كل قبيح أولا، ثم عن كل ما لا يليق بها من كلام الدنيا، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
2: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد: إنما بنيت لذكر الله تعالى ولعبادته. فتنزه عن كل ما يبعد عن عبادة الله من إنشاد الضوال والبيع والشراء والكلام الذي لا يليق بالمساجد كالحديث عن الدنيا ومتعلقاتها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية المباركة وما تبقى من بيان معانيها وما تحمله لنا من إرشادات
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة، حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب: فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني ويشرفني إخواني المستمعين والمستمعات أن أبثكم تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، ذكرنا من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى كيف أن الإسلام حينما هيأ المناخ الذي يكون عليه المجتمع المسلم جعله مناخا مهيئا لأن يظهر اقتصادا ناجحا رائجا. فلذلك عني الإسلام كثيرا بالناحية الاجتماعية، ولم تكن عناية الإسلام بالناحية الاجتماعية وعلاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض لم تكن لأجل الترويج للاقتصاد فحسب، وإنما كان هذا الدين رحمة للعالمين وهذا التنظيم والترتيب لعلاقات المجتمع سيكون من آثاره بإذن الله سبحانه وتعالى بيئة وتربة خصبة لأجل أن يكون فيها الاقتصاد رائجا ومنتعشا بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما جئنا إلى العلاقات الاجتماعية التي تجمع أفراد المجتمع الواحد، نجد أن الإسلام أسسها لتكون الروابط قوية متينة، ولئلا تكون هنالك نزاعات ولا خلافات. ومن هنا بدت تعاليم شرع الله سبحانه وتعالى تظهر بظاهر الاجتماع والتآلف والوحدة. ومن هنا نقول إننا نجد كل فرائض الإسلام لا تؤدى إلا حينما يكون الإنسان مجتمعا مع الآخرين، أما النوافل فهي التي يؤديها الإنسان بنفسه ولا يراعي فيها جانب الاجتماع. إذن شريعة هذا أمرها، وهذه هي تشريعاتها في العبادات. لا يمكن أن تقر أي سبب يفضي إلى النزاع ولا إلى الخلاف، لأن النزاع والخلاف لا يفضيان إلا إلى فساد في حياة الناس، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح، ولا يمكن لإنسان أن يطمئن وهو في بيئته تلك حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. إذن عبادة الله تعالى يلزم لها اطمئنان، يلزم لها استقرار، والاطمئنان والاستقرار لا يمكن أن يتحقق في مجتمع مختلف لا يجتمع الناس فيه على طريق سواء في بيان حقوق كل واحد منهم. لذلك عني الإسلام بهذا الجانب. وقد قلنا من قبل إن نظرة الإسلام إلى جانب الرفق كانت نظرة تتعالى عن نسبية الإنسان وانتمائياته، وذكرنا هذا من قبل بفضل الله. لكننا حينما نريد أن نبين تشريعات الإسلام في جانب الرق، لابد من أن ندرس هذه الظاهرة في المجتمعات التي جاء فيها الإسلام. قلنا إن ظاهرة الرقيق واستعباده وظاهرة استعباد الأحرار كانت ظاهرة شائعة في كل المجتمعات، وأنها وجدت مصادقة اجتماعية، بل وجدت مصادقة من القائمين على شؤون الديانات الموجودة وعلى شؤون الشرائع الموجودة. فالنصارى واليهود كان عندهم هذا، الذين يعبدون الأوثان كان عندهم هذا، فهذه مصادقة. مع أننا نقول إن أصل الدين لا يؤدي أو لا يشجع على هذه الظاهرة، لكن الناس يحبون هذه الظاهرة، يحب الإنسان أن يستعبد أخاه، يحب أن يستأثر بقواه، يحب أن يتسلط عليه، أن يهيمن على كل ما يختص به هذا الإنسان. إذن وجدت مصادقة. وحينما نأتي إلى مصادر هذه الظاهرة، ظاهرة الاسترقاق وظاهرة الاستعبار، فإننا سنجد مصادر كثيرة لهذه الظاهرة. يأتي على أولها قطاع الطرق الذين يمتهنون الخطف والقرصنة، فيأخذون الأحرار، يأخذونهم، يسيطرون عليهم، يجدونهم في أي موضع، ثم يبيعونهم بعد ذلك، ويتحول الإنسان بعد أن كان حرا إلى رقيق. وهذه كانت تجارة. نحن نعلم من حال زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن استرق مع أنه حر، فبيع، وفي آخر الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الظاهرة كانت موجودة وبكثرة، وبقيت في الناس إلى ما بعد ذلك. نحن نعلم في القرون المتأخرة كيف أنه كان يساق كثير من الناس من أفريقيا على بواخر كثيرة ليس لهم من ذنب، سوى أن هناك جشعا من قبل بعض الناس يريدون به أن يهيمنوا على هؤلاء البائسين. فمن هنا كانوا يخطفونهم، كانوا يسرقونهم، كانوا يتعاملون مع هؤلاء معاملة سيئة، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى فيما بعد. إذن هذا كان مصدرا من المصادر التي تعظم بها هذه الطبقة وهذه الشريحة، شريحة الرقيق. أيضا كان من المصادر الحروب والغزوات. هذه الحروب كان المنتصر من عادة الناس كلهم، هذا قانون من قوانين الحرب، أنه حينما ينتصر فريق، مجتمع، جيش على طرف آخر، ويأخذون بعض الرجال منهم أو بعض النساء يسيطرون عليهم، فإنهم يعدون هؤلاء أرقاء. فالمنتصر دائما حينما يظفر بواحد من هؤلاء يجعله رقيقا، فتزداد بذلك هذه الطبقة، وهذا الأمر كان معروفا عندهم أجمعين. كذلك من الأسباب أو من الأشياء المصادر التي كانت تزيد بها هذه الشريحة القمار. فالقمار كان موجودا، الناس يدخلون في القمار، ومنهم حين منهم من لا يجد مالا يقامر به فيقامر بحياته، فيقامر بحريته، أنه إن غلب في هذا القمار، إن جاءت الأسهم والقداح ضده، فإنه سيكون رقيقا، وسيكون هذا الإنسان مملوكا لذلك الذي غلبه بالقمار وبالميسر. هذه آفة، آفة موجودة في ذلك الوقت وللأسف. أيضا من المصادر التي تزيد بها هذه الشريحة الدين. فإنه كان من المعلوم عند العرب أن المدين حينما لا يستطيع الوفاء بدينه، قد يكون هنالك شرط يتعارفون عليه، أنه يصبح بذاته مملوكا للدائن، فكأن الدين الذي عليه يشتري به الدائن حرية هذا الإنسان. هذا الأمر كان موجودا وبكثرة، وبذلك تزداد الشريحة. كذلك من المصادر التي تزداد بها الشريحة أنه هذه الشريحة شريحة الرقيق، أن أبناء الإماء يكونون بعد ولادتهم رقيقا مملوكين، وسيملكهم بعد ذلك الذي يملك أمة. إذن هذه أسباب خمسة تجعل هذه الظاهرة تزيد. ونحن حينما نأتي إلى دين الله الإسلام، إلى شريعة الله تعالى، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن الكريم، فإننا سنجد هذه المصادر كلها قد حاربها كتاب الله تعالى، فإننا سنجد هذه المصادر كلها محرمة في الشريعة إلا مصدرا واحدا، وسنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تعاملت شريعة الإسلام مع ظاهرة الرق على أن حقيقة من الحقائق، وعلى أنها في المجتمع، حتى أن بعض الدراسات تقدر أن عدد الرقيق أكثر من عدد الأحرار. إذن كيف تتعامل مع هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة لا يمكن أن يتعامل معها بالتحريم مباشرة، بل لا بد من أن تسبق بتعليمات معينة، لا بد من أن تسبق بتشريعات معينة هي التي تجعلها بإذن الله تعالى تذهب بعد ذلك إلى الإضمحلال وإلى التلاشي. على أننا يجب أن نعنى بأمر في حال التشريعات، وهو ما سنجد عليه آيات الكتاب العزيز بإذن الله تعالى، أن نعنى بالأسباب دائما. لا يمكن أن نعالج الأثر ويبقى السبب الذي يولد لنا هذا الأثر يبقى موجودا في حياة الناس. في الواقع حينما نجد حينما نأتي إلى ظاهرة الاسترقاق، وإلى ظاهرة بث الخصومات في المجتمع بمثل هذه الأفعال، فإننا سنجد أن شريعة الله تعالى الإسلام ما كانت تنظر إلى الظاهرة وحدها، بل كانت ترى

0: آيات الكتاب العزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في علاجه لهذه الظاهرة، إذ إنه لم ينظر إلى الرق على أنه مرض بذاته يجب أن يستأصل، وإنما كان ينظر إلى الرق على أنه أسباب وعلل وأمراض ومفاسد كثيرة منتشرة في المجتمع لا بد من أن تعالج هي أولا، وبإذن الله تعالى بعدها لن تكون هذه الظاهرة سائرة إلا نحو الإضمحلال والذهاب والتلاشي. هذا كله سنبينه بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز، فلا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض البيانية التي يساق لها الاستفهام المجازي، والغرض هنا التوبيخ. والفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واختلف في هذه الفاء هل هي فاء العطف، وعلى هذا تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير أيشركون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أو يكون التقدير أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وجوز بعضهم أن تكون الفاء هنا صلة، وهي التي يعبر عنها بالزائد أو بالتوكيد، وعلى هذا يكون المعنى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولا شك أن وجود الفاء يعطي من المعنى ما لا يتحصل بغير وجودها، فالتوكيد معنى من المعاني الذي يؤتى به في سياقه، أو التوكيد معنى من المعاني التي يؤتى بها في سياقها، فوجوده ليس كعدمه. والفاء على الوجهين على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، يؤمنون بالباطل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية بالباطل يؤمنون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية المقدرة بعد همزة الاستفهام، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبنعمة الله هم يكفرون، هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، نعمة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون، يكفرون بنعمة الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يكفرون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ يكفرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يكفرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يكفرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية بنعمة الله يكفرون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها وهي بالباطل يؤمنون، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 73 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وذلك بالجر على القاعدة التي ذكرها الإمام العوتبي من أن الواو في القرآن للعطف إلا في موضعين في سورة البقرة الشريفة، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز أن يكون العطف عطف جمل على جمل وهو ما يسمى بعطف القصة، والواو على هذه الوجوه كلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يعبدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من دون الله جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يعبدون، يعبدون من دون الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يعبدون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يعبدون. ويجوز في الجار والمجرور من دون الله أن يكون حالا، وصاحب الحال الاسم الموصول ما لا يملك لهم رزقا، والمعنى على جهة التقريب، ويعبدون من دون الله الذي لا يملك لهم رزقا. وعلى هذا فالجار والمجرور من دون الله في محل نصب حال، وصاحب الحال ما الموصولة، ويكون حرف الجر من على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من دون الله أو كان من دون الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعبدون، وصلة الموصول لا يملك لهم رزقا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يملك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول ما، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يملك، يملك لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يملك، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يملك. ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة رزقا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال لأن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. ومن جهة أخرى فإن النكرة موصوفة بالجار والمجرور من السماوات، أو إن النكرة رزقا عاملة، فإن حرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بكلمة رزقا إذا ما جعلنا كلمة رزقا مصدرا أو اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو كان لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. رزقا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة وهي كلمة رزقا يجوز أن تكون مصدرا، ويجوز أن تكون اسما لما يرزق، فما يرزق يسمى رزقا أيضا، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون مصدرا وهو الحدث، ولذلك يقال رزقه رزقا على جهة التوكيد. وهذه الكلمة على الوجهين، سواء كانت مصدرا أو اسم مصدر أو كانت اسما لما يرزق، تعرب مفعولا به، فنقول في إعراب هذه الكلمة وهي كلمة رزقا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من السماوات جار ومجرور. نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما هو الهدف الذي يكون وراء أداء هذه العبادات التي يؤديها الإنسان؟ فالمسلم يؤمر بأداء الصلاة، ويؤمر بالصيام، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج. والجواب عن ذلك أن يكون الإنسان بعد ذلك إنسانا ربانيا لله عز وجل، بحيث أنه يأتمر بأمر الله في كل ما أمره به وينتهي عما نهاه الله عز وجل. ومن هو هذا الإنسان الرباني؟ كما يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. فعندما يريد هذا الإنسان أن يكون ربانيا، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ يتوجب عليه أن يعيش لله عز وجل، وأن يعمل لله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل. هذا الرباني أيضا له صفات، ومن صفاته أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون صابرا، وأن يكون متعلما، وأن يكون عاملا. فيجمع في ذلك بين القلب الحي وبين العمل الصالح. كيف يصنع الحج هذا الإنسان الرباني؟ الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام يجمع بين الإيمان والأخلاق والصبر والتضحية، فيخرج الإنسان بعد ذلك إنسانا متوازنا نقيا قويا. وهذه الربانية التي أمرنا الله تعالى بها ليست موضوعا مؤقتا أو حالة ثم بعد ذلك تختفي وتزول، بل ليست هي في شعيرة الحج فقط، وإنما تكون في كل أحوال الإنسان، في بيته، في عمله، في كل مكان. فالتحدي الحقيقي ليس أن يكون الإنسان صالحا مؤمنا تقيا نقيا في مكة المكرمة ثم بعد ذلك يكون الحال مختلفا، بل التحدي الحقيقي أن يبقى الإنسان صالحا بعد ذلك. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ذلك اليوم الذي يلبس فيه الحجاج لباس الإحرام ثم بعد ذلك يدخلون في النسك ملبين مبتهلين خاشعين خاضعين لله عز وجل، يرددون تلبية واحدة، قلبهم قلب واحد، ومقصدهم مقصد واحد، والوجهة وجهة واحدة. لا شك بأن ذلك كله يؤدي بهذا الإنسان أن يستشعر هذه الصفة، صفة الربانية، بحيث يكون هذا الإنسان في كل أحواله مؤمنا نقيا تقيا خاضعا لله عز وجل. وعندما يصل الإنسان أو عندما يصل الحجاج بعد ذلك إلى منى وهم يؤدون 5 صلوات في اليوم الثامن من ذي الحجة، إنما بذلك يخضعون ويؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به استعدادا وتهيئا ليوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بعبيده ملائكته الكرام، فقد أتوه شعثا غبرا يرددون بهتاف واحد ويلهجون بلسان واحد ويضجون جميعا بالدعاء والتلبية والاستغفار له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لأولئك الذين مكنهم الله عز وجل من الحج في هذا العام التيسير والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكلأهم برعايته وعنايته، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك، وأن يكون لهم معينا ونصيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب.

الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين

قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

خيرا الوصية للوالدين والأقربين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

0: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا

ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة شفوية من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال استقباله لسعادة كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني. وتأتي الرسالة في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها. كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. وبعد اللقاء عقد الجانبان العماني والإيراني لقاء موسعا لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين من الجانبين. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء مملكة بلجيكا الأسبق. جرى خلال المقابلة استعراض مجموعة من التطورات الإقليمية والعالمية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على أهمية دعم الجهود السياسية الرامية إلى احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام، والالتزام بوحدة المعايير واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي. وأشاد الضيف بنهضة سلطنة عمان الحديثة وسياستها الخارجية المتوازنة والحكيمة في التعاطي مع مختلف الأحداث والتحديات، علاوة على التزامها الثابت بسياسة السلام والصداقة مع الجميع. كما عبر عن تقديره للمحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الأولى لسلطنة عمان وحفاوة الاستقبال والترحيب، إضافة إلى الانفتاح الملموس للسياحة والأعمال وجاذبية موقع عمان الجغرافي واللوجستي الآمن للتجارة والشراكات الاقتصادية، وعبر خطوط الملاحة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وخلال المقابلة تم التطرق إلى تطور العلاقات العمانية البلجيكية وإلى العلاقات مع أوروبا بشكل عام وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. أدان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967

وستين، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في برمء أي اتفاق مع إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا. وذكر ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، لكنه قال إنه يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وإثارة الاضطرابات في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه تم التفاوض إلى حد كبير على التوقيع لاتفاق سلام مع إيران، مضيفا أنه اطلع على مسودة الاتفاق وأجرى بعدها اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول بالمنطقة. كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا لمناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبا. في المقابل تدرس طهران مسودة الاتفاق الأمريكي بحذر وتؤكد على تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم. هذا وذكرت مصادر إعلامية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإعادة حركة الملاحة الدولية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية. وبحسب المصادر فإن المقترح يشمل أيضاً تعهداً إيرانياً بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إلى جانب مفاوضات لاحقة حول مخزون وتخصيب اليورانيوم، وكذلك رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية، كما تنص بنود الاتفاق على إنهاء الحرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل. وإلى الشأن اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في 2 مارس إلى 23 قتيلا. في جنوب الهند توفي ما لا يقل عن 16 شخصا في وقت تجتاح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط تحذيرات صحية، وتخطت درجات الحرارة 45 درجة في العديد من المدن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت في وقت سابق من الأسبوع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي وموجات حر شديد، وتعد الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، وتعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الطاقة. مستمعينا، نصل هكذا بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لقاء عماني إيراني في مسقط يبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. والرئيس الأمريكي يؤكد قرب الإعلان عن اتفاق مع إيران، وطهران تقول إنها تدرس مسودة الاتفاق. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الإحسان وحسن الإدارة والوعي بقيمة النعم.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، من بين معالم الحج يبقى زمزم رمزا عظيما للرحمة والعطاء ودوام الأثر. هذا الماء المبارك ليس مجرد مورد للري، بل هو رسالة عميقة تذكر الإنسان بأن العطاء الحقيقي هو الذي يبقى نافعا وممتدا. فزمزم يفد إليه الناس من كل مكان ويشرب منه الجميع دون انقطاع أو من أو تمييز، وكأنه يعلمنا أن الخير الحقيقي هو الذي يتسع للناس ويقدم بهدوء وإحسان ونظام.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، رغم الزحام وكثرة الوفود يبقى زمزم حاضرا يروي العطش ويمد الناس بالسكينة والراحة، وفي ذلك درس عظيم أن إدارة الموارد لا تقوم على الكثرة فقط، بل على حسن التنظيم والإدارة والاستخدام الواعي. فالإنسان يأخذ من زمزم بقدر حاجته دون إسراف أو تبذير، فتبقى النعمة مستمرة ويستفيد منها الجميع. وهنا تظهر رسالة المناسك في تربية الإنسان على الاتزان وحسن التصرف واحترام النعم والموارد.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن الحج لا يعلمنا العبادات فقط، بل يعلمنا أيضا كيف ندير حياتنا بوعي وإتقان. فكما يحتاج الجسد للراحة والتجدد، يحتاج الفكر أيضا إلى هدوء واتزان ليواصل الإنسان مسيرته بكفاءة ووعي. ومن زمزم أتعلم أن الموارد إذا أديرت بحكمة وإحسان تحققت الاستدامة واستفاد منها الجميع. فحفظ النعم ليس سلوكا فرديا فقط، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الإنسان وتنعكس على تعامله وسلوكه وإدارته لما حوله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن زمزم ليس ماء يشرب فقط، بل هو درس في الرحمة والنظام ودوام العطاء والأثر. فاحرص على أن تكون نافعا لمن حولك، وأن تحسن التصرف في النعم التي بين يديك، وأن تجعل أثرك في الحياة أثرا مباركا مستمرا. فما أجمل أن يبقى خير الإنسان جاريا كما يبقى زمزم منذ قرون، عطاء لا ينقطع. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.
1: رسائل المناسك لأقوم المسالك في رحلة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة،

0: وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون

تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم

وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين

من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه،

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن

0: الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما هو الهدف الذي يكون وراء أداء هذه العبادات التي يؤديها الإنسان؟ فالمسلم يؤمر بأداء الصلاة، ويؤمر بالصيام، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج. والجواب عن ذلك

0: عندما يريد هذا الإنسان أن يكون ربانيا، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ يتوجب عليه أن يعيش لله عز وجل، وأن يعمل لله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل. هذا الرباني أيضا له صفات، ومن صفاته أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون صابرا، وأن يكون متعلما، وأن يكون عاملا. فيجمع في ذلك بين القلب الحي وبين العمل الصالح. كيف يصنع الحج هذا الإنسان الرباني؟ الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام يجمع بين الإيمان والأخلاق والصبر والتضحية، فيخرج الإنسان بعد ذلك إنسانا متوازنا نقيا قويا. وهذه الربانية التي أمرنا الله تعالى بها ليست موضوعا مؤقتا أو حالة ثم بعد ذلك تختفي وتزول، بل ليست هي في شعيرة الحج فقط، وإنما تكون في كل أحوال الإنسان، في بيته، في عمله، في كل مكان. فالتحدي الحقيقي ليس أن يكون الإنسان صالحا مؤمنا تقيا نقيا في مكة المكرمة ثم بعد ذلك يكون الحال مختلفا، بل التحدي الحقيقي أن يبقى الإنسان صالحا بعد ذلك. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ذلك اليوم الذي يلبس فيه الحجاج لباس الإحرام ثم بعد ذلك يدخلون في النسك ملبين مبتهلين خاشعين خاضعين لله عز وجل، يرددون تلبية واحدة، قلبهم قلب واحد، ومقصدهم مقصد واحد، والوجهة وجهة واحدة. لا شك بأن ذلك كله يؤدي بهذا الإنسان أن يستشعر هذه الصفة، صفة الربانية، بحيث يكون هذا الإنسان في كل أحواله مؤمنا نقيا تقيا خاضعا لله عز وجل. وعندما يصل الإنسان أو عندما يصل الحجاج بعد ذلك إلى منى وهم يؤدون 5 صلوات في اليوم الثامن من ذي الحجة، إنما بذلك يخضعون ويؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به استعدادا وتهيئا ليوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بعبيده ملائكته الكرام، فقد أتوه شعثا غبرا يرددون بهتاف واحد ويلهجون بلسان واحد ويضجون جميعا بالدعاء والتلبية والاستغفار له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لأولئك الذين مكنهم الله عز وجل من الحج في هذا العام التيسير والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكلأهم برعايته وعنايته، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك، وأن يكون لهم معينا ونصيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع إعداد

0: وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
0: وانشر علينا أثواب حكمتك.
2: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا.
2: آمين.
0: وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: كيف على الاستعداد؟
3: نعم.
0: طيب زين. كان درس ما في أي موضوع؟
3: نعم.
2: نعم.
3: في الإحلال.
0: في الإحلال. في الإحلال. نعم. إيش آخر مسألة أخذنا في الإحلال؟ إذا كنا لكم الإحلال، ما هو الإحلال؟ نعم.
4: نية الخروج من الإحرام.
0: نعم.
4: المقارنة بالحلق أو التقصير.
0: المقارنة بالحلق أو التقصير. حسن شكرا. نعم. والإحرام نية الدخول في النسك، المقارنة للتجرد
3: والتلبية.
0: والتلبية. زين شكرا. حسن. آخر مسألة أعطيناك بتنبيه هناك بيت للشيخ الصايغ آخر درس من منكم يذكره؟
3: نعم.
0: نعم.
3: نعم. وأصلع الراس يمر الموسى براسه في الحلق يا ابن موسى.
0: نعم. لا آخر آخر بيت طيناكم السلامك من بهنا عليها من منكم يذكر ذلك البيت؟ لا يحلق المحرم شعر راسه بل غيره يحلق من أناسه. يعني ما يجوز ولا مكروه؟ كره بعض ذلك، وبعض العلماء قال ليس بمكروه. حلق لنفسه، حلق نفسه، أو حلق له محرم، أو حلق له محرم، كله جائز. طيب، حيث إذا حل المتمتع من عمرته يبقى لك الحال متلذذا متمتعا بالإحلال، وقد أبيح له كل شيء كما عرفتم، ما كذا؟ إلى متى؟ إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى يوم التروية.

يوم النفر الأول الثاني عشر، النفر الثاني يوم الثالث عشر، يبقى لك الحال إن متمتعا متلذذا بالإحلال وقد يبيح له كل شيء ما عدا صيد الحرام. إلى متى؟ إلى اليوم الثامن. طيب في اليوم الثامن بماذا يؤمر؟ يؤمر بالإحرام بالحج، يحرم بالحج. من أين يحرم؟ يعني يحرم من أي مكان كان نازل فيه، كان مثلا من مكة، كان أحرم من المسجد، أحرم من لك الحرم، من أي مكان كان نازل فيه هو من الحرم. الحرم ولو كان نازلا بمنى يحرم من منى، ما كذا؟ طيب يحرم الحاصل من مكان الذي نزل فيه من الحرم. متى؟ في اليوم الثامن. طيب كيف يحرم؟ مر معكم الإحرام، يغتسل، ما كذا؟ يغتسل كما يغتسل من الجنابة إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه الاغتسال أجزاه الوضوء. وكما عرفتم يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، والمستحب أن يكون أبيضين كما تقدم معكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم، ولا تكفنوا في حرير ولا مع شيء من الذهب، فإنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها. وكذلك نعم زين. وعلى كل حال يهل بالحج، لأن على العمرة أتى بها، يهل بالحج. هل يقال هنا يهل إذا أراد أن يهل بالحج والعمرة؟ لا، يهل بالحج هذا لأنه اعتمر وصار، وهذا متمتع، نحن نذكر الآن متمتع. يهل بالحج كيف يهل؟ يعني يلبي، يعقد نية الإحرام ويلبي. لكن الحال يعقد نية الإحرام، نية الإحرام بهش يعقد الإحرام بهش بالحج. نعم يعقد نية الإحرام بالحج ويلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة تمامها وبلاغها.

0: الحمد
1: إن الحمد
0: والنعمة
1: والنعمة
0: لك والملك
1: لك والملك
0: لا شريك لك
1: لا شريك لك
2: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب يتجه إلى أين في ذلك اليوم؟ هذا اليوم الثامن وكذا يتجه إلى ميناء وهو يلبي، وبعد أن يصل ميناء يكون حال صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلي جمعا والإفراد، هو مسافر إذا أراد أن يجمع فليجمع، لكن هنا أحسن الإفراد لأنه مقيم في المكان هذا، يفرد مثلا صلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب وصلي العشاء وصلي الفجر، كل صلاة في وقتها، صلي الصلاة الخمس في منى. طيب حينئذ يبيت ليلة التاسع في أي مكان؟
3: نعم في منى.
2: في منى إلى متى يبقى في منى؟ إلى طلوع الشمس، يعني ما يتجاوز منى إلا بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس. وإذا طلعت الشمس يتجه إلى عرفات، هذا في اليوم التاسع. ما قلت لك شيء شو معك بعد، مر عليك يوم التروية، عاد داخل معك اليوم يوم مسمى
3: عرفة.
2: يوم عرفة. نعم يخرج بعد طلوع الشمس ولا قبل طلوع الشمس من منى؟ ما يجا المحصر إلا بعد طلوع الشمس. نعم إذا طلع الشمس يتجه إلى عرفات وهو يلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا

0: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل ضلالة هدى وإلى كل خير سبيلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى. اللهم أغنينا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
2: الله يا شمس النهار ومد.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حين تتجدد الأرواح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد سبحانه. ما تناثر الصبح ضياء يوقظ الأرواح من سباتها ويدفع النفوس لسبيل نجاحها ونجاتها. ما أجمل الأرواح حين تتجدد في مواسم الطاعات، فتشرق القلوب بنفحات قربها، وتقبل هذه العشر المباركة منادية كل مريد ليخطو في سبيل ربه بخطى واثقة وعزيمة صادقة. هي أيام الشعائر العظيمة وليالي الفضل العظيم، تتجلى فيها معاني مدرسة الحج وجمال التجرد والتسليم، حيث يرفع العباد أكفهم خاشعين منيبين مستغفرين مخبتين ولرحمة ربهم راجين. أيام مباركة تتسع فيها ميادين القربات ليشمل الفضل أولئك الذين أحيوا قلوبهم بالطاعات وعمروا بالذكر الأوقات وسابقوا في الخيرات. فهذا الفضل غير محصور على من بلغ المشاعر. ويوم التروية مذكر ببداية المسيرة، وأن المقاصد الحسنة والنوايا الصادقة هي افتتاح الطريق، ثم تتوالى المحطات الإيمانية، عرفات والمشعر الحرام ومزدلفة، رحلة تزكية للنفس وتطهير، يتعلم فيها العبد كيف يقبل على الله بكليته ويترك ما يثقله. وتعظيم الشعائر حياة القلب المستشعر لعظمة ربه، المستحضر لمعاني عبوديته فيما ينوي ويقول ويفعل، وليست أعمالا ظاهرة مجردة. حين تتجدد الأرواح،
1: حين تتجدد الأرواح
0: بذكر يتردد في الآفاق وتلاوة وصيام وصدقات، فنعم سعي العاملين الذين يفرحون بإدراك لحظات هذا الموسم، فلا يمرون بها مرور العابرين الغافلين، إنما يرونها محطة تحول، واجدين فيها حياتهم مع الله بأرواح تحلق ترتقي مدارج الإيمان وتصعد سلم الإحسان، جاعلة لها نصيبا من كل شعيرة، مغتنمة كل لحظة، فرب لحظة صدق ترفع صاحبها درجات وتبدل حاله إلى خير حال.

عش بالهدى فسبيله وضاح، والكون في توحيده صداح، وانظر بطاعته فتوح هداية، فالله جل جلاله فتاح، يهدي النفوس إلى سبيل فلاحها، وعلى السبيل سعادة وفلاح، وأتاح للفضل العظيم مواسما في ظلها تتجدد الأرواح. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين المجدين ليكونوا من الفائزين.

كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة، حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب: فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الرجاء والثبات وحسن السعي في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، بين جبلين قاحلين في واد غير ذي زرع ولد واحد من أعظم دروس الإيمان والسعي والثقة بالله، امرأة وحيدة تواجه العطش وتحمل في قلبها يقينا لا يهتز، فتبدأ السعي بين الصفا والمروة. لم تكن تعلم أين يكون الفرج، ولكنها كانت تعلم أن الله لا يضيع من توكل عليه، فلم تجلس تنتظر بل تحركت وسعت وكررت الخطوات دون يأس أو تراجع.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن السعي بين الصفا والمروة ليس مجرد انتقال بين موضعين، بل هو درس عميق في العلاقة بين الرجاء والعمل. فالأمل لا يعني الانتظار الساكن، بل يعني أن تتحرك وأن تبذل ما تستطيع وأن تواصل السعي وأنت محسن الظن بالله. وهنا يتعلم الإنسان أن النتائج قد تتأخر وأن الطريق قد يطول، ولكن السعي بصدق لا يضيع عند الله. فالسعي ليس حركة عشوائية، بل هو انضباط واستمرار وإدارة للجهد والأمل. وكلما تكررت الخطوات تعلم الإنسان معنى الثبات، وأن القوة الحقيقية ليست في البدايات المندفعة، بل في القدرة على المواصلة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن الحياة كلها سعي ومواصلة، وليست لحظة نجاح واحدة. فكم من طريق توقف صاحبه قبل الوصول، وكم من إنسان ضيع الثمرة لأنه استعجل النتائج. أما السعي بين الصفا والمروة فيعلمنا أن الطريق قد يطول والنتائج قد تتأخر، ولكن الفرج قد يأتي من حيث لا نتوقع. فزمزم لم تخرج من الموضع الذي كانت تسعى إليه، بل خرجت من حيث لا تحتسب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق، إن الصفا والمروة ليسا ذكرى تاريخية فقط، بل هما منهج حياة قائم على ثلاث ركائز: رجاء لا ينقطع، وسعي لا يتوقف، وثقة بالله لا تهتز. فاحرص على أن تمضي في طريقك بوعي وثبات، وأن لا تفقد الأمل بتأخر النتائج. فمن صدق في سعيه وأحسن ظنه بالله لم يضيعه الله أبداً.

0: أحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما هو الهدف الذي يكون وراء أداء هذه العبادات التي يؤديها الإنسان؟ فالمسلم يؤمر بأداء الصلاة، ويؤمر بالصيام، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج. والجواب عن ذلك أن يكون الإنسان بعد ذلك إنسانا ربانيا لله عز وجل، بحيث أنه يأتمر بأمر الله في كل ما أمره به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل. ومن هو هذا الإنسان الرباني؟ كما يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. فعندما يريد هذا الإنسان أن يكون ربانيا، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ يتوجب عليه أن يعيش لله عز وجل، وأن يعمل لله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل. هذا الرباني أيضا له صفات، ومن صفاته أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون صابرا، وأن يكون متعلما، وأن يكون عاملا. فيجمع في ذلك بين القلب الحي وبين العمل الصالح. كيف يصنع الحج هذا الإنسان الرباني؟ الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام يجمع بين الإيمان والأخلاق والصبر والتضحية، فيخرج الإنسان بعد ذلك إنسانا متوازنا نقيا قويا. وهذه الربانية التي أمرنا الله تعالى بها ليست موضوعا مؤقتا أو حالة ثم بعد ذلك تختفي وتزول، بل ليست هي في شعيرة الحج فقط، وإنما تكون في كل أحوال الإنسان، في بيته، في عمله، في كل مكان. فالتحدي الحقيقي ليس أن يكون الإنسان صالحا مؤمنا تقيا نقيا في مكة المكرمة ثم بعد ذلك يكون الحال مختلفا، بل التحدي الحقيقي أن يبقى الإنسان صالحا بعد ذلك. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ذلك اليوم الذي يلبس فيه الحجاج لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يدخلون في النسك ملبين مبتهلين خاشعين خاضعين لله عز وجل، يرددون تلبية واحدة، قلبهم قلب واحد، ومقصدهم مقصد واحد، والوجهة وجهة واحدة. لا شك بأن ذلك كله يؤدي بهذا الإنسان أن يستشعر هذه الصفة، صفة الربانية، بحيث يكون هذا الإنسان في كل أحواله مؤمنا نقيا تقيا خاضعا لله عز وجل. وعندما يصل الإنسان أو عندما يصل الحجاج بعد ذلك إلى منى، وهم يؤدون 5 صلوات في اليوم الثامن من ذي الحجة، إنما بذلك يخضعون ويؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به استعدادا وتهيئا ليوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بعبيده ملائكته الكرام، فقد أتوه شعثا غبرا يرددون بهتاف واحد ويلهجون بلسان واحد ويطجون جميعا بالدعاء والتلبية والاستغفار له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لأولئك الذين مكنهم الله عز وجل من الحج في هذا العام التيسير والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكلأهم برعايته وعنايته، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك، وأن يكون لهم معينا ونصيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز، فلا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض البيانية التي يساق لها الاستفهام المجازي، والغرض هنا التوبيخ. والفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واختلف في هذه الفاء هل هي فاء العطف، وعلى هذا تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير أيشركون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أو يكون التقدير أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وجوز بعضهم أن تكون الفاء هنا صلة، وهي التي يعبر عنها بالزائد أو بالتوكيد، وعلى هذا يكون المعنى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولا شك أن وجود الفاء يعطي من المعنى ما لا يتحصل بغير وجودها، فالتوكيد معنى من المعاني الذي يؤتى به في سياقه، أو التوكيد معنى من المعاني التي يؤتى بها في سياقها، فوجوده ليس كعدمه. والفاء على الوجهين على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، يؤمنون بالباطل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية بالباطل يؤمنون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية المقدرة بعد همزة الاستفهام، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبنعمة الله هم يكفرون، هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، نعمة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون، يكفرون بنعمة الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يكفرون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ يكفرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يكفرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يكفرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية بنعمة الله يكفرون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها وهي بالباطل يؤمنون، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 73 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وذلك بالجر على القاعدة التي ذكرها الإمام العوتبي من أن الواو في القرآن للعطف إلا في موضعين في سورة البقرة الشريفة، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز أن يكون العطف عطف جمل على جمل وهو ما يسمى بعطف القصة، والواو على هذه الوجوه كلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يعبدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من دون الله جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يعبدون، يعبدون من دون الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يعبدون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يعبدون. ويجوز في الجار والمجرور من دون الله أن يكون حالا، وصاحب الحال الاسم الموصول ما لا يملك لهم رزقا، والمعنى على جهة التقريب، ويعبدون من دون الله الذي لا يملك لهم رزقا، وعلى هذا فالجار والمجرور من دون الله في محل نصب حال، وصاحب الحال ما الموصولة، ويكون حرف الجر من على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من دون الله أو كان من دون الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعبدون، وصلة الموصول لا يملك لهم رزقا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يملك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول ما، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يملك، يملك لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يملك، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يملك. ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة رزقا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال لأن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. ومن جهة أخرى فإن النكرة موصوفة بالجار والمجرور من السماوات، أو إن النكرة رزقا عاملة، فإن حرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بكلمة رزقا إذا ما جعلنا كلمة رزقا مصدرا أو اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو كان لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. رزقا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة وهي كلمة رزقا يجوز أن تكون مصدرا ويجوز أن تكون اسما لما يرزق، فما يرزق يسمى رزقا أيضا، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون مصدرا وهو الحدث، ولذلك يقال رزقه رزقا على جهة التوكيد. وهذه الكلمة على الوجهين سواء كانت مصدرا أو اسم مصدر أو كانت اسما لما يرزق تعرب مفعولا به، فنقول في إعراب هذه الكلمة وهي كلمة رزقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من السماوات جار ومجرور. نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه ذلك الثناء العاطر، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. ودعونا أيضا ننظر في ثناء القرآن الكريم على إبراهيم عليه السلام، عندما يقول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، منزلة عظيمة لإبراهيم عليه السلام. ونجد أن إبراهيم عليه السلام الذي ذكر بأنه كان أمة، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم كما في سورة التوبة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سنجد هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام، هذا نأخذ منه أمر مهم في الجانب التربوي، الثناء لمن يستحق الثناء بدون مبالغة، صادق في هذا الثناء. إذن عندما نجد أن القرآن الكريم يثني على إبراهيم عليه السلام، يصفه بهذه الصفات التي كان يتصف بها: صفة الحلم، صفة الإنابة، صفة القنوت، أنه حنيف، أنه موفي، كذلك نحن علينا أن نصف الآخرين بالصفات التي يتحلون بها. فأنا أشكر لزوجتي صفة الوفاء، صفة الانضباط. الزوجة تشكر لزوجها صفة التعاون، صفة الكرم. أشكر لولدي صفة الإيثار، صفة المحبة، أثني عليهم. وهذا نجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيثني على كل واحد من أصحابه بصفة يتميز بها. فهذا سيف الله المسلول، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا الفاروق، وهذا الصديق، وهكذا ثناء بدون مبالغة بالصفة التي فيه. وهذه تجعل العلاقة تقوى بيني وبينه. فهذا الذي يتصف بهذه الصفات الحميدة وأثني عليه بها تتعزز فيه، ويحمد الله عز وجل أنه متصف بها. وفيها دعوة غير مباشرة للآخرين أن يتصفوا بها كذلك، بمعنى لما الله عز وجل يخبرنا أن إبراهيم كان حليما أواها حنيفا، أنه اصطفاه إلى آخره، هذه صفات، ماذا أستفيد أنا؟ الله عز وجل

0: يقول فبهداه مقتدي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة إبراهيم لأن إبراهيم صاحب هذه الملة، هو الذي قدمها، هو الذي جاهد فيها. فهنا عندنا جانب شخصية إبراهيم وجانب ملة إبراهيم، وهذا أمر مهم في الترابط ما بين شخص إبراهيم عليه السلام وصفاته والملة التي يقدمها. وهذا أيضا أمر لا بد من الالتفات إليه، لعلنا نذكر شيئا منه في لقاء قادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، هذا حديثنا لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى نواصل حديثنا الماتع النافع إن شاء الله تعالى عن قصة إبراهيم عليه السلام ومشاهد وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة، حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب، فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية،

0: وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج، فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك، فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني ويشرفني إخواني المستمعين والمستمعات أن أبثكم تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، ذكرنا من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى كيف أن الإسلام حينما هيأ المناخ الذي يكون عليه المجتمع المسلم جعله مناخا مهيئا لأن يظهر اقتصادا ناجحا رائجا. فلذلك عني الإسلام كثيرا بالناحية الاجتماعية، ولم تكن عناية الإسلام بالناحية الاجتماعية وعلاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض لم تكن لأجل الترويج للاقتصاد فحسب، وإنما كان هذا الدين رحمة للعالمين، وهذا التنظيم والترتيب لعلاقات المجتمع سيكون من آثاره بإذن الله سبحانه وتعالى بيئة وتربة خصبة لأجل أن يكون فيها الاقتصاد رائجا ومنتعشا بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما جئنا إلى العلاقات الاجتماعية التي تجمع أفراد المجتمع الواحد، نجد أن الإسلام أسسها لتكون الروابط قوية متينة، ولأن لا تكون هنالك نزاعات ولا خلافات. ومن هنا بدت تعاليم شرع الله سبحانه وتعالى تظهر بظاهر الاجتماع والتآلف والوحدة. ومن هنا نقول إننا نجد كل فرائض الإسلام لا تؤدى إلا حينما يكون الإنسان مجتمعا مع الآخرين، أما النوافل فهي التي يؤديها الإنسان بنفسه ولا يراعي فيها جانب الاجتماع. إذن شريعة هذا أمرها، وهذه هي تشريعاتها في العبادات، لا يمكن أن تقر أي سبب يفضي إلى النزاع ولا إلى الخلاف، لأن النزاع والخلاف لا يفضيان إلا إلى فساد في حياة الناس، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح، ولا يمكن لإنسان أن يطمئن وهو في بيئته تلك حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. إذن عبادة الله تعالى يلزم لها اطمئنان، يلزم لها استقرار، والاطمئنان والاستقرار لا يمكن أن يتحقق في مجتمع مختلف لا يجتمع الناس فيه على طريق سواء في بيان حقوق كل واحد منهم. لذلك عني الإسلام بهذا الجانب. وقد قلنا من قبل إن نظرة الإسلام إلى جانب الرفق كانت نظرة تتعالى عن نسبية الإنسان وانتمائياته، وذكرنا هذا من قبل بفضل الله. لكننا حينما نريد أن نبين تشريعات الإسلام في جانب الرق، لابد من أن ندرس هذه الظاهرة في المجتمعات التي جاء فيها الإسلام. قلنا إن ظاهرة الرقيق واستعباد وظاهرة استعباد الأحرار كانت ظاهرة

ظاهرة شائعة في كل المجتمعات، وأنها وجدت مصادقة اجتماعية، بل وجدت مصادقة من القائمين على شؤون الديانات الموجودة وعلى شؤون الشرائع الموجودة. فالنصارى واليهود كان عندهم هذا، الذين يعبدون الأوثان كان عندهم هذا، فهذه مصادقة. مع أننا نقول إن أصل الدين لا يؤدي أو لا يشجع على هذه الظاهرة، لكن الناس يحبون هذه الظاهرة، يحب الإنسان أن يستعبد أخاه، يحب أن يستأثر بقواه، يحب أن يتسلط عليه، أن يهيمن على كل ما يختص به هذا الإنسان. إذن وجدت مصادقة. وحينما نأتي إلى مصادر هذه الظاهرة، ظاهرة الاسترقاق وظاهرة الاستعبار، فإننا سنجد مصادر كثيرة لهذه الظاهرة. يأتي على أولها قطاع الطرق الذين يمتهنون الخطف والقرصنة، فيأخذون الأحرار، يأخذونهم، يسيطرون عليهم، يجدونهم في أي موضع، ثم يبيعونهم بعد ذلك، ويتحول الإنسان بعد أن كان حرا إلى رقيق. وهذه كانت تجارة. نحن نعلم من حال زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن استرق مع أنه حر، فبيع، وفي آخر الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الظاهرة كانت موجودة وبكثرة، وبقيت في الناس إلى ما بعد ذلك. نحن نعلم في القرون المتأخرة كيف أنه كان يساق كثير من الناس من أفريقيا على بواخر كثيرة ليس لهم من ذنب، سوى أن هناك جشعا من قبل بعض الناس يريدون به أن يهيمنوا على هؤلاء البائسين. فمن هنا كانوا يخطفونهم، كانوا يسرقونهم، كانوا يتعاملون مع هؤلاء معاملة سيئة، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى فيما بعد. إذن هذا كان مصدرا من المصادر التي تعظم بها هذه الطبقة وهذه الشريحة، شريحة الرقيق. أيضا كان من المصادر الحروب والغزوات. هذه الحروب كان المنتصر من عادة الناس كلهم، هذا قانون من قوانين الحرب، أنه حينما ينتصر فريق، مجتمع، جيش على طرف آخر ويأخذون بعض الرجال منهم أو بعض النساء يسيطرون عليهم، فإنهم يعدون هؤلاء أرقاء. فالمنتصر دائما حينما يظفر بواحد من هؤلاء يجعله رقيقا، فتزداد بذلك هذه الطبقة. وهذا الأمر كان معروفا عندهم أجمعين. كذلك من الأسباب أو من الأشياء، المصادر التي كانت تزيد بها هذه الشريحة، القمار. فالقمار كان موجودا، الناس يدخلون في القمار، ومنهم حين منهم من لا يجد مالا يقامر به، فيقامر بحياته، فيقامر بحريته، أنه إن غلب في هذا القمار، إن جاءت الأسهم والقداح ضده، فإنه سيكون رقيقا، وسيكون هذا الإنسان مملوكا لذلك الذي غلبه بالقمار وبالميسر. هذه آفة، آفة موجودة في ذلك الوقت وللأسف. أيضا من المصادر التي تزيد بها هذه الشريحة الدين. فإنه كان من المعلوم عند العرب أن المدين حينما لا يستطيع الوفاء بدينه، قد يكون هنالك شرط يتعارفون عليه، أنه يصبح بذاته مملوكا للدائن. فكأن الدين الذي عليه يشتري به الدائن حرية هذا الإنسان. هذا الأمر كان موجودا وبكثرة، وبذلك تزداد الشريحة. كذلك من المصادر التي تزداد بها الشريحة أنه هذه الشريحة شريحة الرقيق، أن أبناء الإماء يكونون بعد ولادتهم رقيقا مملوكين، وسيملكهم بعد ذلك الذي يملك أمة. إذن هذه أسباب خمسة تجعل هذه الظاهرة تزيد. ونحن حينما نأتي إلى دين الله الإسلام، إلى شريعة الله تعالى، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن الكريم، فإننا سنجد هذه المصادر كلها قد حاربها كتاب الله تعالى، فإننا سنجد هذه المصادر كلها محرمة في الشريعة إلا مصدرا واحدا، وسنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تعاملت شريعة الإسلام مع ظاهرة الرقة على أن حقيقة من الحقائق، وعلى أنها في المجتمع، حتى أن بعض الدراسات تقدم

0: يظهر أن عدد الرقيق أكثر من عدد الأحرار. إذن كيف تتعامل مع هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة لا يمكن أن يتعامل معها بالتحريم مباشرة، بل لا بد من أن تسبق بتعليمات معينة، لا بد من أن تسبق بتشريعات معينة هي التي تجعلها بإذن الله تعالى تذهب بعد ذلك إلى الإضمحلال وإلى التلاشي. على أننا يجب أن نعنى بأمر في حال التشريعات، وهو ما سنجد عليه آيات الكتاب العزيز بإذن الله تعالى، أن نعنى بالأسباب دائما. لا يمكن أن نعالج الأثر ويبقى السبب الذي يولد لنا هذا الأثر يبقى موجودا في حياة الناس. في الواقع حينما نأتي إلى ظاهرة الاسترقاق وإلى ظاهرة بث الخصومات في المجتمع بمثل هذه الأفعال، فإننا سنجد أن شريعة الله تعالى الإسلام ما كانت تنظر إلى الظاهرة وحدها، بل كانت ترى هذه الظاهرة أثرا لمشكلات عديدة موجودة في المجتمع هي التي أفرزت هذه الظاهرة. إذن يجب علينا أن نعالج هذه المشكلات، يجب علينا أن نعالج هذه الأسباب، وهو ما قامت به آيات الكتاب العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في علاجه لهذه الظاهرة، إذ إنه لم ينظر إلى الرق على أنه مرض بذاته يجب أن يستأصل، وإنما كان ينظر إلى الرق على أنه أسباب وعلل وأمراض ومفاسد كثيرة منتشرة في المجتمع لا بد من أن تعالج هي أولا، وبإذن الله تعالى بعدها لن تكون هذه الظاهرة سائرة إلا نحو الإضمحلال والذهاب والتلاشي. هذا كله سنبينه بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى سائر أنبياء الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر هذا الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة التدبرية بصحبة شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله شيخ.
2: حياكم الله جميعا.
1: وجميلة هي الرحلات مع أنبياء الله عليهم السلام الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم. اليوم أيضا نواصل هذه الرحلة المباركة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام وبعض المواضع التي ذكر فيها في الكتاب المبين، ومع سورة جديدة ذكره الله تعالى فيها وبعض المواقف عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث طريا متجددا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله عز وجل رمزا للتوحيد وقدوة للأنبياء وقدوة للناس أيضا، ووصفه الله تعالى بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وخاطبه الله تعالى قائلا إني جاعلك للناس إماما، واتخذه الله تعالى خليلا كما قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأمر الله عز وجل هذه الأمة الكريمة أن تتأسى بسيدنا إبراهيم عليه السلام. وذكره في كتاب الله عز وجل كثير، ذكر 69 مرة باسمه عليه السلام، وذكر في 22 سورة من سور القرآن العزيز، وفي كل هذه السور موقف يتجدد عن إبراهيم عليه السلام. ومن المواقف العظيمة التي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء، بداية من قوله جل شأنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهذه الآية تتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، وعبادة قومه للأصنام ذكر في أكثر من سورة، وجادل إبراهيم عليه السلام قومه في ذلك. ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام كانت له مواقف مع العديدين، تارة مع قومه، تارة طبعا حتى مع قومه له معهم أكثر من موقف، من ذلك ما يتعلق بعبادة الأصنام، ومن ذلك ما يتعلق بدعوته عليه السلام إياهم للنظر في ملكوت السماوات والأرض، وتارة مع الملك في قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر هذه الآيات. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم عليه السلام في عدة مواضع، ومن تلك المواضع هذا الموضع في سورة الأنبياء ليخبرنا عز وجل عن الحجاج والحوار الذي دار بينه عليه السلام وبين قومه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهذه الآية فيها لفتة جميلة حقيقة، لفتة مهمة، وهي التي يفهم منها أن إبراهيم عليه السلام راشد من الطفولة، ولم تمر عليه لحظة أو فترة أشرك بالله أو أنكر وجود الله أو شك في ذات الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قد يفهمه البعض من قصة إبراهيم عليه السلام حينما رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم أيضا رأى القمر قال هذا ربي، ثم رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، هذا ليس شكا منه عليه السلام ولا إيمانا ولا يشير إلى أن إبراهيم عليه السلام كان يؤمن بغير الله، أو كان يتنقل من عبادة شيء إلى شيء آخر، أو كان يعبد النجوم والكواكب، وإنما هو بيان لأن إبراهيم عليه السلام كان يوصل قومه، كان ينتقل الحجة والبرهان والدليل والأسلوب الأمثل والطريقة المثلى اللي يوصل قومه إلى الإيمان. هذه الآية تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام أوتي رشده، سواء كان المعنى من قبل يعني في الأمم السابقة في الزمان السابق، أو كان المعنى من قبل في صباه وطفولة قبل أن يحاج قومه ويخاصمهم ويبين لهم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فربنا سبحانه وتعالى يشير إلى أنه عليه السلام كان مؤمنا، كان صادقا، كان صديقا، كان موقنا، فلا يجوز أن يسري عليه الشك والكفر وعبادة غير الله. كيف يؤمن بالكواكب وهو يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ كيف يؤمن بغير الله وهو يحاج قومه في عبادة غير الله؟ فهذا لا يسوغ الأنبياء الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام من الأنبياء، والأنبياء معصومون من كل الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك، فإذا كانوا معصومين من الكبائر التي هي دون ذلك فمن باب أولى أن يكون

0: يكونوا معصومين من مما هو أكبر من ذلك.
1: أحسنتم شيخنا. إذن هكذا هم الأنبياء عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى نزههم من الشرك والكفر. الآن يدعونا مخرج البرنامج سيف القرداني للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: أهدى إليكم أيها المستمعين الكرام وإلى إبراهيم عليه السلام في القصص الحق وفي سورة الأنبياء مع شيخنا الدكتور ناصر السامي.
2: نعم، في سورة الأنبياء تبدأ الآيات في ذكر إبراهيم عليه السلام من قوله جل شأنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فهذا الحوار من إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه في شأن عبادتهم للأصنام والتماثيل، والخطاب منه عليه السلام بالسؤال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين؟ ثم يدور الحوار بينه وبينهم، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، بيان أن هذا السلوك وهذا العمل وهذه العبادة هي عبادة فيها ضلال، ولأنها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ويجري الحوار أو يتقدم الحوار ليلفت أنظارهم إلى السماوات والأرض، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هذا الشك منهم وهذا الاستهزاء فيه استغراب من هذا الأمر منهم لكلامه عليه السلام. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فالحديث عن ربوبية الله تعالى لهذا الكون ولهم أيضا وللسماوات والأرض، ثم يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني حقيقة كلام يعني يحتاج إلى قوة أن النبي يشهد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى غير محتاج إلى شهادة بشر،
1: وأيضا رغم الاستفزاز والسخرية إلا أنه كان متزنا وواجههم بحكمة.
2: نعم، هذا يدل على ثباته عليه السلام. يعني الشهادة هنا ليس بمعنى أنه أن الله تعالى محتاج إلى شهادة بشر، لكنه اعتراف منه وثبات على هذا على الحق وعلى هذا المعنى الذي يؤكده لهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قد يكون قال ذلك في نفسه أو قاله لهم، ولكنهم لم يتوقعوا أن يفعل ذلك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فهذا الإقدام وشجاعة وعدم الخوف من العواقب ومن المصير، لأنه كان لابد من أن يأتي من يحطم هذه الأصنام. طبعا الأصنام التي كانوا يعبدونها أصنام مادية، وأحيانا قد تكون الأصنام أصناما في النفس، فيحتاج الإنسان جرأة وشجاعة في أن يحطم هذه الأصنام التي في النفس. وعندما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طبعا نحن الآن لا نتكلم عن تفسير هذه الآيات أو التدقيق في كل شيء، وإنما عن المعنى العام والفكرة التي تضمنتها. والفكرة هي أن إبراهيم عليه السلام كانت له مواقف عظيمة في مجال دعوته قومه، في مجال إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى لقومه، وكذلك من المواقف أو من الأشياء التي تؤخذ الدعاء عليهم أن يكون لهم معرفة بوسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحوار الإبراهيمي لقومه وأبيه من المواضيع التي تدرس في الأقسام العلمية وفي مجالات العلوم الشرعية، ويطرح أسلوبه عليه السلام وطريقته في الدعوة الله سبحانه وتعالى للمختصين في كيفية طرح الحجج وفي تنويع الأساليب والوسائل والصبر على القوم. وطبعا الآيات فيها حقيقة كلام طويل، ربما يعني يحتاج أيضا إلى حديث آخر لاحقنا
1: إن شاء الله. إذن كلام مستفيض عن إبراهيم عليه السلام، رغم أن الشيخ حفظه الله يتحدث عن مواضع ذكره بصورة عابرة لنرى بعض هذه المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس بصورة تفصيلية لاستنباط الدلالات والأحكام وأيضا الأساليب الدعوية وما شابه ذلك بصور مفصلة أكثر. إذن أتينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نشكر شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابع ونشكركم على حسن استماعكم. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى لنواصل هذا المسير متدبرين كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء من أنباء الرسل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما هو الهدف الذي يكون وراء أداء هذه العبادات التي يؤديها الإنسان؟ فالمسلم يؤمر بأداء الصلاة، ويؤمر بالصيام، ويؤمر بالزكاة، ويؤمر بالحج. والجواب عن ذلك أن يكون الإنسان بعد ذلك إنسانا ربانيا لله عز وجل، بحيث أنه يأتمر بأمر الله في كل ما أمره به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل. ومن هو هذا الإنسان الرباني؟ كما يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. فعندما يريد هذا الإنسان أن يكون ربانيا، ما الذي يتوجب عليه فعله؟ يتوجب عليه أن يعيش لله عز وجل، وأن يعمل لله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل. هذا الرباني أيضا له صفات، ومن صفاته أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يكون صابرا، وأن يكون متعلما، وأن يكون عاملا. فيجمع في ذلك بين القلب الحي وبين العمل الصالح. كيف يصنع الحج هذا الإنسان الرباني؟ الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام يجمع بين الإيمان والأخلاق والصبر والتضحية، فيخرج الإنسان بعد ذلك إنسانا متوازنا نقيا قويا. وهذه الربانية التي أمرنا الله تعالى بها ليست موضوعا مؤقتا أو حالة ثم بعد ذلك تختفي وتزول، بل ليست هي في شعيرة الحج فقط، وإنما تكون في كل أحوال الإنسان، في بيته، في عمله، في كل مكان. فالتحدي الحقيقي ليس أن يكون الإنسان صالحا مؤمنا تقيا نقيا في مكة المكرمة ثم بعد ذلك يكون الحال مختلفا، بل التحدي الحقيقي أن يبقى الإنسان صالحا بعد ذلك. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ذلك اليوم الذي يلبس فيه الحجاج لباس الإحرام، ثم بعد ذلك يدخلون في النسك ملبين مبتهلين خاشعين خاضعين لله عز وجل، يرددون تلبية واحدة، قلبهم قلب واحد، ومقصدهم مقصد واحد، والوجهة وجهة واحدة. لا شك

0: بأن ذلك كله يؤدي بهذا الإنسان أن يستشعر هذه الصفة صفة الربانية، بحيث يكون هذا الإنسان في كل أحواله مؤمنا نقيا تقيا خاضعا لله عز وجل. وعندما يصل الإنسان أو عندما يصل الحجاج بعد ذلك إلى منى وهم يؤدون 5 صلوات في اليوم 8 من ذي الحجة، إنما بذلك يخضعون ويؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به استعدادا وتهيئا ليوم عرفة، ذلك اليوم الذي هو من أعظم أيام الدنيا، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بعبيده ملائكته الكرام. فقد أتوه شعثا غبرا يرددون بهتاف واحد ويلهجون بلسان واحد ويطجون جميعا بالدعاء والتلبية والاستغفار له سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لأولئك الذين مكنهم الله عز وجل من الحج في هذا العام التيسير والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكلأهم برعايته وعنايته، وأن يعينهم على أداء هذه المناسك، وأن يكون لهم معينا ونصيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء

الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقدنا.

0: وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم بإذن الله تعالى نواصل حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات بإذن الله؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة نبدأ حلقتنا اليوم بها؟
1: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى ومن أظلم، ما معنى أظلم وعلى أي وزن وما مصدر الاشتقاق؟
0: أظلم على وزن أفعل، وهو اسم تفضيل في بابه، أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته في هذا الباب بالذات، في منع المساجد ونحو ذلك من أمور الكفر بالله،
2: فهي من الظلم.
0: نعم، فأظلم مشتقة من الظلم، المصدر الظلم بالضاء، واسم الفاعل منه
1: ظالم،
0: واسم المفعول
2: مظلوم.
0: جميل، ظلم يظلم ظلما. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف انصر أخاك ظالما
1: أو مظلوما.
0: قالوا كيف ننصره إذا كان ظالما؟ نعم، ننصره إذا كان مظلوما. فكيف كان الجواب؟ تمنعونه من الظلم، فنصر أخيك ظالما أن تمنعه من الظلم فتعينه على أن لا يظلم، وأما كونه مظلوما فتدافع عنه.
2: وما معنى الظلم يا أستاذنا؟
0: معنى الظلم الاعتداء على حق الغير والتصرف فيه بما لا يرضى به، ثم نقل بعد ذلك فأطلق على وضع الشيء في غير موضعه، وأطلق على النقص أيضا.
1: يطلق على النقص أيضا؟
0: نعم، يكون الظلم بمعنى النقص، كما قال الله تعالى في شأن الرجل المضروب مثلا في سورة الكهف، قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر هنا بقوله أظلم بدلا من غيرها؟
0: المقصود من ذلك تفضيع هذا الظلم أو تفضيع هذا النوع من الظلم، فكأنه لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله، والمقصود من ذلك تفضيع هذه الحالة والإنكار الشديد على من يتصف بها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ممن وما يراد بها؟
0: ممن أي من الذي، والمقصود به جنس المانعين، فليس المقصود منه فردا واحدا، لأن من للعموم، فمن الموصولة للعموم المطلق من الذين يمنعون مساجد الله، وإن كان اللفظ لفظ المفرد، فمن تطلق لفظا على المفرد والمثنى والمجموع أي الجمع بصيغة واحدة بلفظ واحد. ويدل على ذلك قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم، فعبر أولا بالمفرد منع مساجد الله مراعاة للفظ من، ثم عبر بلفظ الجمع أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين مراعاة لمعنى من لعمومها.
1: وما المقصود يا أستاذنا بقوله تبارك وتعالى منع، وما أصل الاشتقاق؟
0: منع فعل ماض والمضارع
2: يمنع،
0: والمصدر
1: المنع،
0: واسم الفاعل
2: المانع،
0: واسم المفعول الممنوع. ويقال هو أمنع من كذا، أمنع من كذا أي أكثر منعا، فالمنع يطلق ويراد منه الحرمان، والمنع يطلق ويراد منه الحيلولة بين شيئين، تقول منعت فلانا من كذا أي كنت حائلا بينه وبينه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تعالى مساجد الله، ولماذا أضيفت كلمة مساجد إلى لفظ الجلالة الله؟
0: أصل المساجد مواضع العبادة.
1: أصل المساجد مواضع العبادة؟
0: نعم، لذلك تضاف إلى الله، قال تعالى وأن المساجد لله
1: فلا تدعوا مع الله أحدا.
0: والإضافة هنا تقتضي التشريف أيضا، لأن المساجد أشرف ما تكون حينما تضاف إلى الله، إذ يعبد فيها هو لا غيره. أما الجمع هنا فقد اختلف العلماء فيه،
1: اختلف العلماء فيه؟
0: نعم.
2: كيف ذلك؟
0: منهم من قال المقصود بمساجد الله هنا المسجد الحرام، المقصود المسجد الحرام، فعظم بجمعه كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، والمرسل واحد وهو نوح عليه السلام، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم يكذبون رسولهم، لأن تكذيب رسول تكذيب لكل الرسل. ومنهم من قال المساجد هنا على عمومها، وليس المقصود المسجد الحرام، ولكن إذا نظرنا في سياق الآية نجد أن الراجح أن المقصود بالمساجد هنا المسجد الحرام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: إذا كانت المساجد عامة هي لله سبحانه وتعالى مضيفة شرفا، فكيف نوفق بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا؟
0: جميل. المسجد المقصود منه هنا موضع الصلاة، أي يسجد عليها، وذلك من خواص هذه الأمة ومن خواص هذه الرسالة. فالأرض يجوز أن يصلي الناس عليها ولو لم تكن مسجدا مخصصا للعبادة وللصلاة. أما الأمم السابقة على هذه الأمة فكانوا لا يصلون إلا في المساجد، فإذا لم يجدوا أخروا الصلاة وقضوها في المساجد. أما هذه الأمة فقد أنعم الله عليها بأن جعل الأرض كلها صالحة للصلاة، حتى السبخة منها إذا لم توجد غيرها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك في كثرة المساجد وتعددها في البلاد الواحدة؟
0: المساجد على حسب الحاجة تتعدد على حسب الحاجة، فإن لم تكن حاجة للتعدد فالجمع أو الجميع يجب أن يجتمعوا في مسجد واحد وفيما يمكن أن يتسع لهم. لكن إذا كثر الناس وتعددت البيوت وتعذر الوصول إلى المساجد الأخرى عن بعد
2: وازداد الزحام أيضا،
0: نعم، فيمكن أن تتخذ المساجد، وهذا ما اتسم به عهد المسلمين في الأزمنة الأخيرة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما واجب المسلم تجاه المساجد؟
0: واجب المسلم تعظيم المساجد واحترامها واتخاذها للعبادة لا غير. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. واجب المسلمين إعمار المساجد وتزيينها بما يليق بها بذكر الله سبحانه وبعبادته إلى غير ذلك مما تستلزمه الأحوال من نظافتها وغير ذلك.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عما تنزه عنه هذه المساجد؟
0: تنزه عن كل قبيح أولا، ثم عن كل ما لا يليق بها من كلام الدنيا، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
1: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
0: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد: إنما بنيت لذكر الله تعالى ولعبادته. فتنزه عن كل ما يبعد عن عبادة الله من إنشاد الضوال والبيع والشراء والكلام الذي لا يليق بالمساجد، الحديث عن الدنيا ومتعلقاتها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذه الآية المباركة وما تبقى من بيان معانيها وما تحمله لنا من إرشادات
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة سلطنة عمان.
3: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الإحسان وحسن الإدارة والوعي بقيمة النعم.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، من بين معالم الحج يبقى زمزم رمزا عظيما للرحمة والعطاء ودوام الأثر. هذا الماء المبارك ليس مجرد مورد للري، بل هو رسالة عميقة تذكر الإنسان بأن العطاء الحقيقي هو الذي يبقى نافعا وممتدا. فزمزم يفد إليه الناس من كل مكان ويشرب منه الجميع دون انقطاع أو من أو تمييز، وكأنه يعلمنا أن الخير الحقيقي هو الذي يتسع للناس ويقدم بهدوء وإحسان ونظام.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، رغم الزحام وكثرة الوفود يبقى زمزم حاضرا يروي العطش ويمد الناس بالسكينة والراحة. وفي ذلك درس عظيم، أن إدارة الموارد لا تقوم على الكثرة فقط، بل على حسن التنظيم والإدارة والاستخدام الواعي. فالإنسان يأخذ من زمزم بقدر حاجته دون إسراف أو تبذير، فتبقى النعمة مستمرة ويستفيد منها الجميع. وهنا تظهر رسالة المناسك في تربية الإنسان على الاتزان وحسن التصرف واحترام النعم والموارد.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن الحج لا يعلمنا العبادات فقط، بل يعلمنا أيضا كيف ندير حياتنا بوعي وإتقان. فكما يحتاج الجسد للراحة والتجدد، يحتاج الفكر أيضا إلى هدوء واتزان ليواصل الإنسان مسيرته بكفاءة ووعي. ومن زمزم أتعلم أن الموارد إذا أديرت بحكمة وإحسان تحققت الاستدامة واستفاد منها الجميع. فحفظ النعم ليس سلوكا فرديا فقط، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الإنسان وتنعكس على تعامله وسلوكه وإدارته لما حوله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن زمزم ليس ماء يشرب فقط، بل هو درس في الرحمة والنظام ودوام العطاء والأثر. فاحرص على أن تكون نافعا لمن حولك، وأن تحسن التصرف في النعم التي بين يديك، وأن تجعل أثرك في الحياة أثرا مباركا مستمرا. فما أجمل أن يبقى خير الإنسان جاريا كما يبقى زمزم منذ قرون، عطاء لا ينقطع. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسكه، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه:

0: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب، فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حين تتجدد الأرواح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد سبحانه. ما تناثر الصبح ضياء يوقظ الأرواح من سباتها ويدفع النفوس لسبيل نجاحها ونجاتها. ما أجمل الأرواح حين تتجدد في مواسم الطاعات، فتشرق القلوب بنفحات قربها، وتقبل هذه العشر المباركة منادية كل مريد ليخطو في سبيل ربه بخطى واثقة وعزيمة صادقة. هي أيام الشعائر العظيمة وليالي الفضل العظيم، تتجلى فيها معاني مدرسة الحج وجمال التجرد والتسليم، حيث يرفع العباد أكفهم خاشعين منيبين مستغفرين مخبتين ولرحمة ربهم راجين. أيام مباركة تتسع فيها ميادين القربات ليشمل الفضل أولئك الذين أحيوا قلوبهم

0: الطاعات وعمروا بالذكر الأوقات وسابقوا في الخيرات، فهذا الفضل غير محصور على من بلغ المشاعر. ويوم التروية مذكر ببداية المسيرة، وأن المقاصد الحسنة والنوايا الصادقة هي افتتاح الطريق، ثم تتوالى المحطات الإيمانية، عرفات والمشعر الحرام ومزدلفة، رحلة تزكية للنفس وتطهير، يتعلم فيها العبد كيف يقبل على الله بكليته ويترك ما يثقله. وتعظيم الشعائر حياة القلب، المستشعر لعظمة ربه، المستحضر لمعاني عبوديته فيما ينوي ويقول ويفعل، وليست أعمالا ظاهرة مجردة. حين تتجدد الأرواح،
1: حين تتجدد الأرواح
0: بذكر يتردد في الآفاق وتلاوة وصيام وصدقات، فنعم سعي العاملين الذين يفرحون بإدراك لحظات هذا الموسم، فلا يمرون بها مرور العابرين الغافلين، إنما يرونها محطة تحول ويجدين فيها حياتهم مع الله بأرواح تحلق ترتقي مدارج الإيمان وتصعد سلم الإحسان، جاعلة لها نصيبا من كل شعيرة، مغتنمة كل لحظة، فرب لحظة صدق ترفع صاحبها درجات وتبدل حاله إلى خير حال.

0: عش بالهدى فسبيله وضاح، والكون في توحيده صداح، وانظر بطاعته فتوح هداية، فالله جل جلاله فتاح، يهدي النفوس إلى سبيل فلاحها، وعلى السبيل سعادة وفلاح، وأتاح للفضل العظيم مواسما في ظلها تتجدد الأرواح. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين المجدين ليكونوا من الفائزين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية ويتلقى يده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. إيران وواشنطن تقتربان من تفاهم وسط وساطة إقليمية. بمشيئة الله تعالى.

تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وقد نص بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم على الآتي: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 للهجرة، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بالصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه التهاني والتبريكات اليوم مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك عبر اتصالات هاتفية وبرقيات تهان. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكافة إخوانه القادة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوب بلدانهم بوافر من الخيرات والبركات والنعم وعلى المسلمين كافة في أرجاء المعمورة بالرخاء والنماء. كما عبر القادة عن أطيب التهاني والأمنيات لجلالة السلطان وشعب بلاده، سائلين الله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة وتعود عليهم وأمثالها من المناسبات الطيبة أعواما مديدة منعمين بالحبور والسؤدد. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، تضمنت أطيب التهاني لمقام جلالته بهذه المناسبة المباركة مقرونة بالدعوات الصادقة بأن يعيدها على جلالته أعواما مديدة منعما بالصحة والعافية والسداد، وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرفعة، وعلى جميع المسلمين في أرجاء العالم بالعز والاستقرار. وتلقى جلالته برقيات التهنئة من كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد في يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميخائيل كافلا شيفلي رئيس جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب جورجيا الصديق، راجيا لهذا البلد دوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف المجالات. بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى مع إشراقة صباح الثامن من ذي الحجة إذانا بانطلاق مناسك الحج في مشهد إيماني يشارك فيه أكثر من 2 مليون حاج.
ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يؤدون الصلوات قصرا دون جمع استعدادا للتوجه غدا إلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم. وأكدت بعثة الحج العمانية جاهزية المرافق والخدمات وتوفير متطلبات السلامة والراحة في مخيم منى لاستقبال حجاج سلطنة عمان البالغ عددهم هذا العام نحو 14,000 حاج. جرى اليوم اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار المشاورات الجارية وتنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وأعرب عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. وقعت سلطنة عمان ممثلة بمركز الأمن البحري في مسقط اليوم على تجديد مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة في مجالات الأمن البحري، وتهدف المذكرة إلى إدامة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية. وقع على المذكرة من الجانب العماني اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، ومن الجانب الهندي سعادة جودفارثي فينكاتا سرنفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان. قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر. ووصل وفد إيراني رفيع إلى الدوحة لإجراء محادثات ضمن جهود الوساطة الباكستانية بمشاركة مسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إحراز تقدم في ملفات عدة متهما واشنطن بتغيير مواقفها، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يكون عظيما ومجديا. وتتركز المباحثات الحالية على إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة على أن تبحث لاحقا القضايا النووية خلال مهلة تمتد 60 يوما. أعلنت روسيا أنها ستستهدف مراكز صنع القرار والبنية التحتية العسكرية في كييف، محذرة الأجانب والبعثات الدبلوماسية من البقاء في العاصمة الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن القوات الروسية ستشن ضربات وشيكة على منشآت عسكرية ومراكز تصنيع عسكري في كييف، داعية السكان إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والإدارية. ويأتي التصعيد بعد إعلان جهاز الأمن الأوكراني استهداف منشأة نفطية في منطقة فلاديمير الروسية بطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع. في المقابل تعرضت كييف ومحيطها لهجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة. كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة مدينتي صور والنبطية وبلدات عدة شملتها إنذارات بالإخلاء، ما أسفر عن سقوط قتلى ودمار واسع رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ إبريل الماضي. وأفادت وسائل إعلام رسمية بسقوط 3 قتلى جراء استهداف سيارتين ودراجة نارية، فيما تواصلت عمليات القصف والتدمير في مناطق حدودية تحتلها القوات الإسرائيلية. في المقابل أعلن حزب الله مواصلة استهداف القوات الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، لترتفع خسائره منذ بدء الحرب إلى 23 عسكريا ومدنيا واحدا. وتزامن التصعيد مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة 4 من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية مطلع يونيو المقبل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني والتبريكات مع عدد من قادة الدول الإسلامية، ويتلقى أيده الله برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين في البلاد بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم

تروية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. إيران وواشنطن تقتربان من تفاهم وسط وساطة إقليمية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات زميل يونس بن سعيد القنوبي كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ زميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الرجاء والثبات وحسن السعي في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، بين جبلين قاحلين في واد غير ذي زرع ولد واحد من أعظم دروس الإيمان والسعي والثقة بالله، امرأة وحيدة تواجه العطش وتحمل في قلبها يقينا لا يهتز، فتبدأ السعي بين الصفا والمروة. لم تكن تعلم أين يكون الفرج، ولكنها كانت تعلم أن الله لا يضيع من توكل عليه، فلم تجلس تنتظر بل تحركت وسعت وكررت الخطوات دون يأس أو تراجع.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن السعي بين الصفا والمروة ليس مجرد انتقال بين موضعين، بل هو درس عميق في العلاقة بين الرجاء والعمل. فالأمل لا يعني الانتظار الساكن، بل يعني أن تتحرك وأن تبذل ما تستطيع وأن تواصل السعي وأنت محسن الظن بالله. وهنا يتعلم الإنسان أن النتائج قد تتأخر وأن الطريق قد يطول، ولكن السعي بصدق لا يضيع عند الله. فالسعي ليس حركة عشوائية، بل هو انضباط واستمرار وإدارة للجهد والأمل. وكلما تكررت الخطوات تعلم الإنسان معنى الثبات، وأن القوة الحقيقية ليست في البدايات المندفعة، بل في القدرة على المواصلة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إن الحياة كلها سعي ومواصلة، وليست لحظة نجاح واحدة. فكم من طريق توقف صاحبه قبل الوصول، وكم من إنسان ضيع الثمرة لأنه استعجل النتائج. أما السعي بين الصفا والمروة فيعلمنا أن الطريق قد يطول والنتائج قد تتأخر، ولكن الفرج قد يأتي من حيث لا نتوقع. فزمزم لم تخرج من الموضع الذي كانت تسعى إليه، بل خرجت من حيث لا تحتسب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق، إن الصفا والمروة ليسا ذكرى تاريخية فقط، بل هما منهج حياة قائم على ثلاث ركائز: رجاء لا ينقطع، وسعي لا يتوقف، وثقة بالله لا تهتز. فاحرص على أن تمضي في طريقك بوعي وثبات، وأن لا تفقد الأمل بتأخر النتائج. فمن صدق في سعيه وأحسن ظنه بالله لم يضيعه الله أبدا. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

0: صدق الله العلي
1: العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي أثنى الله عز وجل عليه ذلك الثناء العاطر، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. ودعونا أيضا ننظر في ثناء القرآن الكريم على إبراهيم عليه السلام، عندما يقول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، منزلة عظيمة لإبراهيم عليه السلام. ونجد أن إبراهيم عليه السلام الذي ذكر بأنه كان أمة، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم كما في سورة التوبة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سنجد هذا الثناء على إبراهيم عليه السلام، هذا نأخذ منه أمر مهم في الجانب التربوي، الثناء لمن يستحق الثناء بدون مبالغة، صادق في هذا الثناء. إذن عندما نجد أن القرآن الكريم يثني على إبراهيم عليه السلام، يصفه بهذه الصفات التي كان يتصف بها: صفة الحلم، صفة الإنابة، صفة القنوت، أنه حنيف، أنه موفي. كذلك نحن علينا أن نصف الآخرين بالصفات التي يتحلون بها، فأنا أشكر لزوجتي صفة الوفاء، صفة الانضباط. الزوجة تشكر لزوجها صفة التعاون، صفة الكرم. أشكر لولدي صفة الإيثار، صفة المحبة. أثني عليهم، وهذا نجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيثني على كل واحد من أصحابه بصفة يتميز بها. فهذا سيف الله المسلول، وهذا أمين هذه الأمة، وهذا الفاروق، وهذا الصديق، وهكذا. ثناء بدون مبالغة بالصفة التي فيه، وهذه تجعل العلاقة تقوى بيني وبينه. فهذا الذي يتصف بهذه الصفات الحميدة وأثني عليه بها تتعزز فيه، ويحمد الله عز وجل أنه متصف بها. وفيها دعوة غير مباشرة للآخرين أن يتصفوا بها كذلك، بمعنى لما الله عز وجل يخبرنا أن إبراهيم كان حليما أواها حنيفا، أنه اصطفاه إلى آخره، هذه صفات، ماذا أستفيد أنا؟ الله عز وجل يقول: فبهداه مقتدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة إبراهيم لأن إبراهيم صاحب هذه الملة، هو الذي قدمها، هو الذي جاهد فيها. فهنا عندنا جانب شخصية إبراهيم وجانب ملة إبراهيم، وهذا أمر مهم في الترابط ما بين شخص إبراهيم عليه السلام وصفاته، و الملة التي يقدمها، وهذا أيضا أمر لا بد من الالتفات إليه لعلنا نذكر شيئا منه في لقاء قادم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، هذا حديثنا لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى نواصل حديثنا الماتع النافع إن شاء الله تعالى عن قصة إبراهيم عليه السلام ومشاهد وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمرة التعظيم. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية المباركة في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعد أن أنهى الحاج مناسكه وطاف وسعى ووقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وأدى نسك، قد يظن البعض أن الرحلة قد انتهت وأن أعمال الحج قد انقضت، ولكن الحقيقة أن الحج يبدأ أثره بعد انتهائه. فالحج مدرسة ربانية، فهي ليست مجرد انتقال بين المشاعر ولا أداء أعمال متتابعة، يعاد فيها تشكيل القلب وتغرس فيها معاني التعظيم والخضوع والانقياد لله تعالى. ومن أعظم هذه المعاني التي يخرج بها الحاج تعظيم شعائر الله، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالحاج في إحرامه يعظم أمر الله، فيترك ما كان مباحا له امتثالا، وفي طوافه يعظم البيت، وفي سعيه يعظم الشعائر، وفي وقوفه بعرفة يعظم الموقف، وفي رميه للجمار يعظم الطاعة حتى وإن لم يدرك كل حكمتها. إنه تعظيم يتربى عليه الحاج خطوة بخطوة حتى يصبح جزءا من قلبه وسمة من سماته. أيها الأحبة الكرام، ثم يأتي البيان الإلهي العجيب: فإنها من تقوى القلوب، ليؤكد أن التعظيم الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة بل في القلب الذي يعظم. وكلمة التقوى تتكرر في مناسك الحج من الاستعداد بالحج حتى نهايته. فقد ترى إنسانا يؤدي الشعيرة لكن قلبه غافل، وقد ترى آخر يعظمها في قلبه فيكون أقرب إلى الله. وهنا تظهر ثمرة الحج الحقيقية. هل تغير قلبك؟ هل أصبحت ترى الطاعة عظيمة؟ هل صرت تستحي أن تعصي الله بعد أن وقفت بين يديه؟ أخي الحاج، إن كنت قد عظمت شعائر الله في حجك فلا تجعل هذا التعظيم محصورا في تلك الأيام، بل اجعله منهج حياة. عظم الصلاة كما عظمت الوقوف بعرفة، وعظم القرآن كما عظمت التلبية، وعظم أوامر الله تعالى كلها كما عظمت شعائر الحج. فإن القلب تعلم التعظيم في الحج لا يليق به أن يعود إلى الغفلة بعده. اجعل من حجك بداية جديدة يكون فيها الله تعالى أعظم ما في قلبك، وأمره أعلى في حياتك، ونهيه أهيب في نفسك. فيا رب، كما وفقتنا لتعظيم شعائرك فاجعل قلوبنا

0: قلوبنا ممتلئة بتقواك، ووفقنا لتعظيم أمرك في السر والعلن، واجعلنا من أهل القلوب الحية التي تعظمك يا رب العالمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: للقضايا المعاصرة، حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وفهما وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاء الماضي أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن حسن العلاقة هو ركيزة أساسية في الإسلام وفي التعاملات الإنسانية، يترتب عليها فضل عظيم في الدنيا والآخرة. حتى وصل بنا الحديث أستاذنا، تكلمنا عن خلق السخرية من الآخرين، وبينا كيف للإنسان أن يتجنب هذا الخلق الدميم السيء. هل لك أستاذنا الفاضل أن تكمل لنا الحديث في هذا الجانب؟
2: تحدثنا نعم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا أن السخرية يعني مما يفكك العلاقات بين الناس، والله عز وجل ينهانا عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
1: نعم.
2: والاستهزاء واللمز وإلى غير ذلك مما ينهانا ديننا عنه، لأن ذلك مما يفتت الأواصر ويسيء العلاقات بين الناس. فالناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى سواسية، ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ويكفي أن الأصل هو واحد، والإنسان دائما يحاول قدر الإمكان أن يلجأ بنفسه أو أن يذهب بنفسه إلى ما يعينه على التمام الناس وعلى الألفة بين الناس وعلى التقارب والتجانس مع الناس، وأن يترابط

0: معهم برباط الدين والعقيدة،
1: نعم
0: لأن الدين والعقيدة هذا الرباط هو من أقوى الروابط بين الناس. فالدين ينهانا أن نأتي بكل ما يوتر العلاقات ويصدع المجتمعات ويفكك الأسر ويعني الجماعات.
1: جميل أستاذنا الفاضل، كذلك من المؤكد أن هناك أعمال وأفعال أخرى تساعد المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين، فهل لك أستاذنا أن تضيف على ما ذكرنا مما سبق من أفعال وأقوال أفعال وأقوال أخرى تريد أن تضيفها؟
0: نعم، التواضع وعدم التكبر من الأشياء التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس والتقارب والتجانس، لأن التواضع يعني صفة يحبها الله سبحانه وتعالى،
1: نعم
0: وقد نوه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمرنا بالتواضع وينهانا عن التكبر. والتواضع صفة يعني جميلة محبوبة غير مذمومة، أن جميل أن يتواضع الإنسان لإخوانه وأن لا يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه
1: مثقال،
0: مثقال
1: نعم
0: ذرة من كبر. فقال الناس: إن الرجل يحب أن يكون
1: نعم
0: ثوبه حسن ومظهره حسن ونعله حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التكبر، فقال يعني: رد الحق والتكبر على الناس غمط الناس، عدم قبول الحق والتكبر على الناس. والقرآن ينهانا عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال
1: طولة.
0: طولا.
1: نعم
0: والله عز وجل هو المتكبر ورداؤه التكبر، والإنسان إذا حاول أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه
1: نعم
0: الصفة، فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أن يهلكه وأن يرديه وأن يكتب له الشقاوة في الدنيا قبل الآخرة.
1: هل لنا أن نقول أستاذنا الفاضل أن نقصد بالتواضع ألا يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من الناس في
0: نعم
1: مجال معين مثلا؟
0: نعم دائما
1: نعم
0: يحاول قدر الإمكان أن يكون يعني له احترام، يحترم الناس ويتواضع ولا يتعالى ولا يتكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والإنسان يبتعد دائما عما يعينه على التكبر، لا يقول أنا ولا يقول لي ولا يقول عندي. فهذه كلمات أهلك الله سبحانه وتعالى بها أقوام. فرعون قال: أليس لي
1: ملك
0: ملك مصر؟ فالله سبحانه وتعالى أغرقه في البحر.
1: حتى إبليس قال عندما قال
0: نعم،
1: أنا خير
0: أنا
1: منه،
0: خير منه،
1: خلقتني من نار وخلقته من
0: وخلقته
1: طين.
0: من طين.
1: نعم
0: وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. وفي النهاية قال: فخسفنا به وبداره الأرض.
1: دائما عاقبة التكبر وخيمة دائما.
0: نعم، والإنسان لا
1: نعم
0: يثمن نفسه، لا يجعل لنفسه أثمان. الإمام السالمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: والمرء لا يستكمل الإيمان إذا رأى لنفسه أثمان، من لم ينل حظا من التواضع يرمى به في أسفل المواضع. الإنسان دائما المؤمن لا يقول أنا وكذا ولي وعندي ولا يتكبر على الناس. فهذه خصلة، يعني عدم التواضع والتكبر ينافي الإيمان. فالمؤمن لا يتكبر والمؤمن لا يتعاظم، بل المؤمن يتفكر في هذه الآية التي يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الغاشية، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا المخلوق العظيم
1: نعم
0: الصبور، هكذا يجب على الإنسان أن يكون صبورا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يكون ذا رفعة بتواضع، وإلى الأرض كيف سطحت، يطأ عليها كل أحد وهي على ما هي لا تتغير. لا بد أن يتصف الإنسان بهذه الصفات: الصبر و

0: العلو بالتواضع، وكذلك التواضع فهذه صفات جميلة تخلق في نفس الإنسان المحبة لإخوانه المسلمين. فإذا تكبر الإنسان فإن ذلك يبعده عن إخوانه، ويبعد أيضا أقاربه عنه، أو من يصاحبه، أو من يكون بحضرته. فالتواضع من الصفات التي تعين على تحسين العلاقات بين الناس.
1: حتى الإنسان المتكبر أستاذنا الفاضل يعني يصعب التعامل معه كثيرا، يعني يعني الإنسان دعنا نقول يتجافل أن يتعامل مع هذا الشخص يعني كثيرا.
0: يتجنبه الناس
1: نعم
0: لأنه متكبر،
1: نعم
0: ومثل ما أسلفنا القول بأن المتكبر يبتعد عنه الناس ولا يحبونه، أن يكون ممقوت، فليس له أي اعتبار مع الناس إذا كان متكبرا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى نحن والمستمعين الكرام أن يرزقنا وأن يجعلنا بالفعل من المتواضعين لخلقه سبحانه وتعالى. لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج

0: بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
1: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم فليلتقطها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بحجة تمامها وبلاغها.

0: النعمة
1: لك والملك
0: لك والملك
1: لا شريك لك
0: لا شريك لك.
2: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب يتجه إلى أين في ذلك اليوم؟ هذا اليوم الثامن وكذا، يتجه إلى ميناء وهو يلبي، وبعد أن يصل ميناء لكل حال صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلي جمعا والإفراد، هو مسافر إذا أراد أن يجمع فليجمع، لكن هنا أحسن الإفراد لأنه مقيم في المكان هذا، يفرد مثلا صلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب وصلي العشاء وصلي الفجر، كل صلاة في وقتها، صلي الصلاة الخمس في منى. طيب حينئذ يبيت ليلة التاسع في أي مكان؟
3: نعم في منى.
2: في منى إلى متى يبقى في منى؟ إلى طلوع الشمس، يعني ما يتجاوز منى إلا بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس. وإذا طلعت الشمس يتجه إلى عرفات، هذا في اليوم التاسع. ما قلت شيء معك بعد، مر عليك يوم التروية، عاد داخل معك اليوم يوم مسمى
3: عرفة.
2: يوم عرفة. نعم يخرج بعد طلوع الشمس ولا قبل طلوع الشمس من منى؟ نعم ما يجي المحصر إلا بعد طلوع الشمس. نعم إذا طلع الشمس يتجه إلى عرفات وهو يلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى، يكبر يكبر إذا أراد أن يكبر، يلبي إذا أراد أن يلبي، كما ورد أن محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك اصطحب من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر، من محمد بن أبي بكر يسأل أنس بن مالك كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. إيش معنى يهل؟ يعني يلبي، لكن الحال يذهب إلى عرفات وهو يلبي، وإذا أراد أن يكبر فليكبر ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب حتى يصل عرفات، هذا من في اليوم التاسع هذا. إذا وصل عرفات بقي بها إلى زوال الشمس، زالت الشمس ما العمل؟ العمل يخطب الخطيب أولا، خطبة قبل، تقدم الخطبة قبل، مشروع الخطبة في هذا اليوم، مشروع الخطبة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
3: قبل الصلاة.
2: قبل الصلاة. قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ قبل الأذان، يعني مثل خطبة الجمعة، لكن خطبة الجمعة بعد الأذان، وهي خطبة عرفة قبل الأذان، يعني يخطب الخطيب والناس يستمعون، وبعد الفراغ من الخطبة يؤذن المؤذن. طيب وبعد ذلك يصلون جمعا، يصلون جمعا صلاة الظهر وصلاة العصر، يصلون الظهر والعصر جمعا، ما يكون إفراد، ما يخر العصر إلى وقتها، هنا من السنة هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، بعد الفراغ من الصلاة على كل واحد منهم يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، يستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله سبحانه عز وجل، ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يكون حريص على إكثار من ذكر الله وعلى إكثار من الدعاء، فإن هذا اليوم يوم مبارك، وهذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا. هذا اليوم هو الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذا اليوم هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مشهد عظيم يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين فيه أهل السماء، يقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا، مشعر عظيم يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على طاعة الله عز وجل، مشعر عظيم تشكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات وتستجاب فيه الدعوات. وإذا وقفوا بعرفات وضجت الأصوات بالحاجات باه الله بهم ملائكة سبع سماوات. هكذا يبقى المسلم في هذا اليوم حتى إلى غروب الشمس وهو مستقبل للقبلة. عندما يستطيع الوقوف يقف، إذا لم يستطع الوقوف يجلس. طيب، وينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص كما عرفتم على إيش؟ على الدعاء وعلى الذكر وعلى إكثار من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ويدعو بالأدعية التي فتح الله سبحانه بها عليه بما تيسر من الدعاء بما معه من الأدعية، وخاصة الأدعية التي جاء في القرآن الكريم، هذه أدعية كثيرة ربما إذا اتسع الوقت نذكر منها شيئا. طيب، يعني هناك بعض الناس يفوتون هذه الفرصة، تجد مثلا يجلسون هناك يعني حكايات، تجد بعض الناس في الحال يغتنم الفرصة وينام. نعم، لا، ينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على إيش؟ على الذكر والدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. واضحة؟ إلى متى؟ إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، يعني حتى تغرب الشمس. هل يفيض من عرفة قبل غروب الشمس؟ الجواب لا، حتى تغرب الشمس. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحال وقف بعرفات حتى غربت الشمس، وبعد أن غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة وقال خذوا عني مناسككم. نعم، وقال إن أهل الشرك والأوثان يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم، وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس، هدينا مخالف لأهلي مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان. نعم. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقف عند الصخرات في الجهة الشرقية من عرفات، هل يلزم أن يكون وقوف في ذلك المكان؟ الجواب لا، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقف هناك قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم، إذا أمكن أن يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حبذا، لكن إذا لم يمكن يقف حيث شاء من عرفات، لكن يقترب هناك مكان يسمى عرنة. نعم، هناك مكان يسمى عرنة، يعني ما يقف فيه، هو لكل حال دون عرفات قبل عرفات. نعم، وعرنة ليس لنا بموقفي، موقفه ليس بها لا تقفي، موضعها المعروف دون عرفة، إذا جهلت فاسأل من عرفة. طيب، اجتنب هذا المكان. زين. طيب، هنا سؤال، قلنا عندما يصل الإنسان الحاج إلى عرفات، إذا وصل قبل الزوال أكل حال اكثر من ذكر الله سبحانه ومن تلبية حتى إيش؟ حتى تزول الشمس. طيب، إذا زال الشمس أول عمل يبدأ به ماذا؟ نعم، فضل
3: يخطب الخطيب.
2: نعم،
3: يخطب الخطيب
2: الخطبة. والناس يستمعون. طيب، بعد الفراغ من الخطبة فضل
3: يؤذن
2: المؤذن. نعم، من الأذان بعد الخطبة ثم يقيم. نعم. طيب، يصلون ماذا؟ الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، ما كذلك؟ جمع تقديم. وبعد ذلك عاد يشرعون هيش في الدعاء والذكر، وينبغي المسلم أن يكون هيش مستقبل، أن يكون مستقبلا للقبلة، ويدعو بما فتح الله عليه من الأدعية، ويلح في الدعاء، وإذا كان مثلا ما يحفظ أدعية كثيرة لكل حال يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكرر تلك الأدعية. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين، وخاصة في هذا اليوم المبارك، خاصة في هذا اليوم المبارك اللي هو أفضل أيام الدنيا وكذلك. طيب السؤال، إيش على كل حال يعني، هل يشترط الطهارة وهو واقف عرفات؟
3: نعم
2: لا
3: يشترط.
2: لا طبعا. نعم يعني لو إنسان تقى وضوءه بعد أن صلى واستمر على هذا الحال، هل عليه شيء؟
3: لا.
2: ما عليه شيء، لكن لكل حال ينبغي أن يكون دائم على طهارة، فإن تقى وضوءه ينبغي إيش أن يذهب ويجدد الوضوء حتى يذكر الله تعالى ويدعو الله ويدعو ربه، لكل حال يطهره على طهارة. طيب فالحائض لو مثلا كانت حائض أو نفساء ما تقف عرفات؟
3: تقف
2: عرفات. نعم قد يكون الإنسان نام أيضا هناك، أشاه أنه نام واحتلم أكمل وقوفه وهو على جنابه، وقوفه صحيح ما كذلك شيء؟ نعم على كل حال ويستحب الطهر فيه فعرفها، وجائز لحائض أن تقف، والنفساء مثلها والجنب، والطهر إن أمكن فهو أوجب. طيب إيش بقي؟ بقي ينبغي في هذا اليوم الإفطار، إفطار من لا يصوم، من عدم الصوم، فصوم يوم عرفة فيه فضل عظيم أكذا وثواب جزيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية مستقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ما كذا. طيب لكن في هذا اليوم لكل الحال ينبغي الإفطار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصوم يضعف عن الوقوف، يضعف عن الإكثار، وأن الإنسان مأمور بأن يكثر من الدعاء والذكر في هذا اليوم، والصوم يضعف عن ذلك، فحي ذلك فضل الذكر والدعاء ويترك الصوم. وهل صام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟ الجواب إيش؟
3: لا.
2: نعم في عربي سعيد الخدري قال اختلف ناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن عباس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون هو صائم، وقال آخرون ليس بالصائم، فأرسلت إليه أم الفضل فقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. واضح؟ نعم. من الأخطاء التي يفعلها الناس في هذا اليوم المبارك يعني إفاضتهم قبل غروب الشمس، هذا على كل حال ينبغي التركيز عليه وينبغي التنبيه عليه والتنبه له. نعم من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها ما يفعله كثير من الناس من الغفلة وذلك الحكايات الفارغة والاكثار من النوم ونحو ذلك يعني هذا. طيب بعد غروب الشمس يكون إفاضة إلى المزدل، فإذا أفاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وسيأتي الكلام عليها بعد أن نختم الدرس هذا بأبيات كما عودناكم، وحيث أن الوقت انتهى نذكر إن شاء الله معكم الأبيات في الدرس الآتي. بارك الله فيكم واستدد خطاكم ويسر أموركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. عرفة محطة تربوية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وطبتم بحمده وشكره، له الحمد ما أقبل الصبح مزدانا بألوان النور البهية، ومضت نفوس على سبيله وفية أبية. تنظر النفس المؤمنة إلى يوم عرفة باعتباره محطة تربوية مؤثرة، وليس يوما عابرا في تقويم عامها، محطة تعيد تشكيل هذه النفس على أسس العبودية الصادقة والقوة المتزنة. ففي يوم عرفة

العظيم تتجلى معاني الافتقار إلى الله. فعلى ذلك الصعيد الطاهر يقف الحجيج، فلا تمايز بينهم إلا بما يكتنف القلوب من صدق إخلاصها، ولا رفعة لأحد على أحد إلا بصدق توجهه وانكساره لربه. مشهد مهيب يدرك فيه المنيب الواعي أن البناء النفسي يبدأ من هنا، من معرفة حقيقة النفس وضعفها وافتقارها لخالقها. في عرفة يتعلم العبد كيف يراجع نفسه، وكيف يصحح مسيره، وكيف يتجدد بالتوبة ليخرج بقلب أنقى وعزيمة أمضى وبرؤية أوضح مما مضى. والنفس العابدة حقا هي نفس قوية منتجة، فالعبودية الحقة تصنع إنسانا متزنا يدرك غايته ويغتنم وقته ويحسن عمله ويتقن إنجازه. والنفوس الواقفة بعرفة حقا تعود إلى ميادين دنياها بروح جديدة، ترى أعمالها عبادة، وتتخذ إتقانها قربا، وتجعل من إحسانها منهاج حياة، فتسعى في عمارة هذه الأرض مجتهدة فيما ينفع المجتمع وأهله، مودية أماناتها بإخلاص، مستحضرة رقابة ربها في كل شأنها، كما تبقى متطلعة إلى الفلاح في أخراها ويوم قيامتها، فلا تشغلها دنياها عن غايتها الكبرى، فتتخذها مزرعة لها وجسر عبور إلى رضوان الله. تمضي بثبات على توازن بين سعي وكسب، وبين ذكر وإخبات، يتجلى فيها وصف المؤمن القوي الجامع بين عمق إيمانه وفاعلية أعماله.

0: نفس سمت بالذكر والسلام وأشرقت بروعة الإحرام وأخبتت منيبة وكلها شوق إلى مهابط الإكرام في عرفات أنسها وروحها بالذكر عند المشعر الحرام. فهيا بنا لله ربنا مع من هب مغتنما ماضيا إلى تحول حقيقي بانيا في نفسه معاني الصدق والعزم والإخلاص ساعيا بعزم وحزم وإحسان.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ شيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 78 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه الجملة جملة فعلية، وقد تقدم أن جعل يجوز أن تكون بمعنى خلق.

على هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، ويجوز أن تكون جعل بمعنى صيّر، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين. واللام على الوجه الأول وهو أن جعل بمعنى خلق تكون متعلقة بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. السمع مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأبصار الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأبصار اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأفئدة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأفئدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل الفعل جعل متعديا إلى مفعولين بحيث يكون بمعنى صيّر، تكون كلمة السمع مفعولا به أولا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون حذفه واجبا، لأن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، والخبر يبقى حكمه سواء كان خبرا حالا أو أصلا، أي باقيا على حاله خبرا أو هو من حيث الأصل خبر ثم دخلت عليه شيء من النواسخ فصيرته اسما لها أو خبرا لها أو مفعولا به لها، كما هو الحال في كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها. والجملة الفعلية جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والتي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله. ونلاحظ هنا أن كلمة السمع جاءت بلفظ المفرد فلم يقل الأسماع كما قيل الأبصار وقيل الأفئدة. وقد قال أبو عبيدة في مجاز القرآن السمع لفظه لفظ الواحد وهو في موضع الجميع أي بمعنى الجمع كقولك الأسماع. فالسمع وإن كان بلفظ الواحد إلا أنه أريد به الجمع وهو مستعمل في كلام العرب. وقد تقدم أن هناك تقديما وتأخيرا، فالأصل أو المعنى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قبل إخراجكم. وقد تقدم بأن هذا الأسلوب جار على سنن العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ومثل ذلك قول الحق تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهي قبل القراءة، فالمعنى استعذ بالله قبل القراءة لعلكم تشكرون. جملة صدرت بلعل، ولعل هنا تفيد التعليل، وتأتي لعل مفيدة للتعليل كما نص على ذلك الأئمة.

0: الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فاشتهر هذا الكتاب بكتاب المعتبر، وهي الكلمة الأولى، كما يقولون فعل مضارع على جهة الاختصار، والأصل في المصطلح فعل مضارع لاسم الفاعل، أي مشابه لاسم الفاعل، من حيث إنه يكون دالاً على الحال ودالاً على الاستقبال، كما أن الفعل المضارع يكون دالاً على الحال وعلى الاستقبال. فهذا الكتاب وهو للإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي الذي عاش في القرن الرابع من الهجرة، وهو من كبار أئمة الأصول والفقه والتفسير والسير واللغة، ذكر بأن لعل تأتي للتعليل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي كي تفلحوا. وهذا الكتاب من حيث اسمه يذكر مختصرا، وكذلك أيضا عند طباعته ذكر بهذا الاختصار، وإلا فإن الأصل في التسمية كتاب المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فإن فيه تعقيبا أو شرحا أو بيانا لأمور ذكرت في كتاب الجامع للقاضي الكبير أبي جابر محمد بن جعفر الذي كان قاضيا على صحار في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وهو من كبار الأئمة الأعلام الذين لهم باع طويل في الفقه والأصول والتفسير والسير والعربية والقضاء والأحكام وغيرها من العلوم. فقد ذكر بأن لعل تأتي للتعليل، ولذلك فالمعنى هنا كي تشكروا أو لتشكروا. ولعل أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومعناه التعليل، فإن لعل تأتي على معاني متنوعة، ومن تلك المعاني التعليل، وكثيرا ما تأتي للتعليل في القرآن الكريم. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تشكرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تشكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تشكرون في محل رفع خبر لعل، والجملة لعلكم تشكرون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز أن تكون هذه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فبعد أن ذكر تلك المنن يقع في الذهن سؤال لما كانت تلك المنن أو النعم، فيأتي الجواب لعلكم تشكرون. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 79 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الهمزة حرف استئناف، بل الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والاستفهام هنا ليس على حقيقته، بل هو مجاز، فإن الاستفهام لا يطلب به طلب فهم أو جواب، بل سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام عندما يكون على جهة المجاز، والمعنى هنا التقرير. والاستفهام إن جاء بعده نفي كان مفيدا للتقرير، كما هو في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، وفي قول الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمعنى هنا: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي رأوا الطير مسخرات في جو السماء. فالغرض من الاستفهام في هذا الباب أو في هذا الموضع وما ماثله من المواضع التقرير، والتقرير معناه الإثبات. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يروا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل رأى هنا بمعنى نظر، ولذلك عدي بإلى، فالمعنى: ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وهذا الأسلوب هو الذي يسمى أسلوب التضمين، بحيث يضمن حرف معنى حرف آخر، أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى. والفعل يروا هنا ضمن معنى ينظروا وأخذ أحكامه، فصار متعديا بإلى، فالمعنى: ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. إلى الطير جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الطير اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإلى متعلق بالفعل يروا، يروا إلى، أو المعنى ينظروا إلى. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يروا. مسخرات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم، وصاحب الحال هو كلمة الطير. في جو السماء جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جو اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. السماء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومعنى في جو السماء أي في هواء السماء أو في الهواء. وقد جاء في مجاز القرآن جو السماء أي الهواء، قال: ويل أمها من هواء الجو طالبة، ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. والمعنى أي في الهواء. ولذلك فالمعنى في قوله في جو السماء أي في هواء السماء، كما جاء في مجاز القرآن. وفي لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر فيه؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصول مع الآية التي تتحدث عن ظلم مانع المساجد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة من آيات سورة البقرة،
3: وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 يا أستاذنا.
2: أحسنت يا أحمد، حيث نبهتنا على رقم هذه الآية،
3: فهل لا تتلوها علينا يا أستاذنا لنتذاكرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: سبحان الله، إن الآية تبين ظلم أولئك المانعين مساجد الله من ذكر اسمه فيها، وتذكر أنه لا أحد أظلم منهم. وهذه الصيغة استعملت كثيرا في القرآن الكريم، ومن أظلم فمن أظلم، لأن المقصود الإنكار الشديد على أولئك.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لدي سؤال لغوي في بداية هذه الآية.
2: وما سؤالك اللغوي يا أحمد؟
3: في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. سؤالي يا أستاذنا، لماذا أسند المنع أو علق المنع بالمساجد؟ فمن الممنوع هنا، ومما هو ممنوع؟
2: جميل جدا. إن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد فأضافها إليه، وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. والممنوع الناس.
1: الممنوع الناس؟
2: نعم.
3: كيف يكون ذلك؟
2: الممنوع الناس من أن يذكروا اسم الله في المساجد، لكن علق المنع بالمساجد إما لأنها لها تمييز فهي تحب الذاكرين لها، فالبقاع تحب من يذكر الله فيها حبا كحب الناس بعضهم لبعض، ولا مانع من أن يخلق الله في الجمادات تمييزا كما خلق للجذع الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد عليه للخطبة فحن إليه حينما وضع له المنبر كحنين الثكلاء، وكانت الشجر تسجد للرسول صلى الله عليه وسلم. فأسند المنع أو علق المنع بالمساجد، والمقصود منع الذاكرين أن يذكروا الله فيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ولذلك قال: أن يذكر فيها اسمه، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: من هؤلاء الذين يمنعون من دخول المساجد؟
2: جميل. الممنوعون من دخول المساجد نوعان.
1: نوعان؟
2: نعم.
3: وهما؟
2: النوع الأول ممنوعون ظلما، والثاني ممنوعون شرعا.
1: فهل لك أن تفصل لنا ذلك يا أستاذنا؟
2: الممنوعون ظلما هم الذين يريدون أن يذكروا اسم الله في المساجد، أن يعبدوه فيها إما بالطواف في المسجد الحرام، أو بالقيام والعكوف فيه، أو بذكر الله بالصلاة وقراءة القرآن في المساجد الأخرى. هؤلاء الممنوعون ظلما، وقد بينت الآية أن لا ظلم أشنع من هذا الظلم الذي هو منع المسلمين أن يذكروا اسم الله في المساجد. هذا النوع الأول.
3: فماذا عن النوع الثاني؟
2: النوع الثاني الممنوعون شرعا من دخول المساجد لا من ذكر اسم الله فيها، وهم المشركون بالله، والصبيان الذين لا تمييز لهم، العابثون بمقدرات المساجد والموجودات فيها، والمجانين الذين يعيثون في المساجد فسادا، وغيرهم ممن دخوله يعتبر مضرة لا منفعة للمسجد،
1: كالحائض والنفساء مثلا يا أستاذنا والجنب.
2: الحائض والنفساء والجنب ورد الشرع بمنعهم من دخول المساجد للحدث الذي فيهم، وأما الصبيان فللعبث، وأما المجانين فكذلك للعبث،
3: للتكليف.
2: نعم. وكذلك السكران يمنع من أن يدخل المسجد، فمنع هؤلاء ليس ظلما وإنما هو شرع.
3: ولكن يا أستاذنا، نرى أحيانا بعض من ينامون في المساجد، فما حكم النوم في المساجد؟
2: جميل جدا. النوم في المساجد في الأصل لا يجوز إلا لضرورة، كالمسافر الذي لا يجد مكانا يأوي إليه من شدة البرد أو الحر أو الخوف أو خوف السباع أو نحو ذلك، فهؤلاء يرخص لهم. وإلا

0: لا، فإن الأصل أن المساجد بنيت لماذا؟
1: للعبادة. للعبادة.
0: نعم، لا للنوم. فالنوم فيها من غير ضرورة لا يجوز، لأنها لم تبنى لذلك، وربما أحدث النائم حدثا لا يتناسب مع قدسية المسجد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل يرخص في إقامة العزاء في المساجد؟
0: إقامة العزاء في المساجد بدعة، ولا يرخص إلا للضرورة، وينبغي أن يتخذ الحي مجلسا للعزاء حتى لا يعزى في المسجد. ثم إن العزاء نفسه ما يفعله الناس أكثره ابتداع، فتجمعهم وحرص المعزى أن يعزى نفسه بدعة، فالمعزى يعزى إما في بيته أو في الطريق أو في أي مكان كان. وقد كان السلف يعزون الشخص حيث يلقونه، ولا ينصب المعزى راية للعزاء بأن يدعو الناس وأن يقول عزوني وأن يحب أن يعزى، وإن لم يعزى غضب على من لم يعزه حتى ولو كان صديقا له أو قريبا له، وهذا مناف للشرع. ثم إن العزاء يجب أن يكون بالقدر الذي يضطر إليه، أما ما يفعله الناس الآن من التجمهر في المساجد وتلويثها بالأطعمة والأشربة والقهوة وغير ذلك، وباللغط فيها وبالحديث الذي لا يليق، فهذا من أعظم البدع.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل يجوز أن يدخل المسجد مشرك؟
0: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقاس بعض العلماء، بل كثير منهم، بقية المساجد على المسجد الحرام لعلة نجاسة المشرك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: كيف نوفق عدم الجواز من دخول المشرك في المسجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وفود ثقيف وغيرهم إلى المسجد؟
0: ما شاء الله، سؤال جيد. نعم، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الوفود عام الوفود في مسجده النبوي الشريف، وكانوا مشركين، ولكن جاءوا ليدخلوا في الإسلام.
2: جاءوا ليدخلوا في الإسلام؟
0: نعم، وكذلك أنزل أهل نجران حينما جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى. بعض العلماء يقول ذلك منسوخ بالآية، لأن الآية آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نزلت في سورة براءة، وكانت في السنة 9 أو 8. وبعضهم يقول إن ذلك للضرورة، على أن السنة لا تنسخ القرآن، هذا هو القول الصحيح، وإنما الذي ينسخ القرآن القرآن، والقرآن ينسخ السنة. فقالوا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نسخت هذه الآية ما ورد في السنة من إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفود ثقيف أو غيرهم في مسجده الشريف. وبعضهم يقول إن الآية خاصة بأي شيء؟ بالمسجد الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
2: إنما المشركون نجس
0: فلا يقربوا
2: المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
0: نعم، قالوا هذا خاص بالمسجد الحرام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أعود إلى حديثك عن عدم جواز إقامة العزاء في المساجد.
0: نعم،
1: وأسألك هذه المرة عن الصلاة على الموتى في المساجد، فهل يجوز ذلك؟
0: يجوز ذلك للضرورة، لشدة البرد مثلا أو الحر، أو أن لا يوجد مكان ليصلى فيه على الميت. فكثير من المدن مكتظة بالسكان وبالطرقات والشوارع وبمرور السيارات، ولا توجد أماكن فيها قريبة لصلاة الموتى، فيدخل الميت في المسجد ويصلى عليه، كما هو الحال في المسجد الحرام. نجد الأموات يدخلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لينالوا بركة الصلاة فيها، أي لينالوا بركة الصلاة عليهم فيها، هذا لداع يدعو. فإذا لم يكن داع يدعو وكان هناك متسع أن يصلى على الميت في غير المسجد، فالأحسن أن يصلى عليه في غير المسجد.

0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلندركه من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على ما سمعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، ذلك المشهد التربوي الإيماني الدعوي الأسري الذي كان بين هذا النبي الكريم وأبيه. ونصل هنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإبراهيم عليه السلام يعتزل أباه، والملاحظ هنا أنه يقول وأعتزلكم بصيغة الجمع. وإذا رأينا في خطاب إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات الكريمة في سورة مريم، نجد أن الخطاب كان بين الابن وأبيه، يا أبتي، ويخاطبه بصيغة المفرد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاتبعني أهديك صراطا سويا، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب بينهما، لكن عندما أتى في هذه الآية الكريمة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فإذا اعتزال إبراهيم عليه السلام لم يكن اعتزالا لأبيه فقط، وإنما كان اعتزالا لأبيه وقومه، وهذا في حقيقة الأمر أشد على النفس عندما تتسع دائرة هذه العزلة التي يفعلها إبراهيم عليه السلام طواعية طاعة لله عز وجل. يفعل ذلك ليس لأجل حظوظ نفسية، وليس لأجل الشقاق والبغضاء، وإنما لأجل رسم المنهج الإيماني بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل الإيمان وأهل الكفر. كيف ينبغي لهذا السالك السائر إلى الله عز وجل في علاقته بهؤلاء؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ويؤكد على هذا الجانب، وما تدعون من دون الله. إذن كان هذا الاعتزال لهم، وأيضا يذكر سبب هذه العزلة، وما يدعون من دون الله، لئلا يكون في أذهان هؤلاء الذين اعتزلهم إبراهيم عليه السلام أن هذه العزلة هي حظ من حظوظ النفس، يعني في صورة المغضب لنفسه. لا، وإنما لأجل تلك العبادة التي يبتغونها في عبادتهم لغير الله عز وجل، في دعوتهم لغير الله عز وجل. وإلا لو أنهم تركوا عبادة غير الله لما اعتزلهم، ولعاد إلى مجالستهم ومؤانستهم والعلاقة الوطيدة بهم. فإذن هذا سبب هذه العزلة، ذلك الأمر السيء الذي يصرون عليه مع قيام الحجج عليهم. فإذن هذا مما ينبغي هنا أن نأخذ منه، من هذا المشهد، من الدروس والعبر، أن الاعتزال إنما يكون لذات الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت تلك المنزلة السامية السامقة الرفيعة للمهاجرين رضي الله عنهم، وقد تركوا بلادهم ودورهم وأهليهم ابتغاء ما عند الله عز وجل، فاستحقوا تلك المراتب العلية وثناء الله عز وجل لهم. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا حول الدروس والعبر من هذه المشاهد القرآنية المدهشة في لقاء قادم. أترككم في حفظ الله.

0: مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك.